صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات،

0: حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها. يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب، فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وقال حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم

0: أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين.

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه،

قتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى

تبرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات

يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون.

والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى

ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ

جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

إلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم

بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

0: رسلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها

المسجد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.

بعده إنه كان حليما غفورا.

بسم الله الرحمن الرحيم.

كواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

كاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

أوآباؤنا الأولون؟ قل نعم.

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
2: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم. وردت كلمة نعمة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 138 مرة. جاءت بصيغة الفعل: صراط الذين أنعمت عليهم، وبصيغة الاسم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وارتبطت النعمة بفضل الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وبتمام الهداية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبالتحذير من الجحود: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. كما ارتبطت النعمة بالوجود الإنساني: وما بكم من نعمة فمن الله. وبالتلازم مع المسؤولية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي القرآن الكريم تعددت أنواع النعم. أعظم نعمة هي تأليف القلوب والاجتماع على المحبة في الله: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ونعم الدنيا المادية على اختلافها: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الأمن ودفع المكاره والنجاة من الأضرار: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم فكف أيديهم عنكم. ونعمة الفوز يوم القيامة: فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وحذر القرآن الكريم من جحود النعمة: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. كما حذر من تبديل النعمة إلى نقمة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ونبه الله تعالى الإنسان إلى حفظ النعمة وشكر الله عليها: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وثم ركائز اقترنت في القرآن الكريم بحفظ النعمة: الشكر والثناء، لئن شكرتم لأزيدنكم، إظهار النعمة والاعتراف بها، وأما بنعمة ربك فحدث. طاعة الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإيمان والتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اليقين الدائم بأن النعمة من الله تعالى وحده لا من أحد غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والنعمة في الإسلام ليست مجرد هبة للإنسان، وإنما اختبار إلهي ووسيلة للتعمير في الأرض، تتحرك في حياة الإنسان لتضبط سلوكه على مسطرة سنن الله وقوانينه في الكون، تحفظ وتزيد بالعمل والشكر والمسؤولية، وتزول بالغرور والجحود، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. في هذه الحلقة نستعرض قيمة النعمة ودلالة

0: ذاتها في القرآن الكريم والسنة الشريفة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، المتقين فيها وجهك يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي في هذه الحلقة التي نحاول أن نجيب فيها على سؤال النعمة، هذا الذي يغيب عن أذهاننا أحيانا. أرجو أن نستحضره اليوم لنسأل أنفسنا ونحاسبها، نحاسبها باللين وبالهدى عن النعمة، كيف ننظر إليها وكيف نتعامل معها. أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداية، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس ماجستير، وفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. أهلا ومرحبا بك أستاذنا العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداية.
1: حياكم الله أخي الكريم، حياكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله معنا، نتشرف بك في هذه الحلقة دكتور نبيل.
1: ونحن كذلك.
0: ما المقصود بالنعمة يا دكتور؟ كيف نفهمها في سياق وجودنا في هذا الكون؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه،
0: الحمد لله.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه. أبتدي بالشكر لإذاعتكم الكريمة على إتاحة يعني لنا الفرصة للحديث حول موضوع هام من مسائل هذه الأمة الكريمة والكبيرة، التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نجلي فيها بعض المعاني التي يريدها الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل السداد والصواب.
0: اللهم آمين.
1: بداية، النعمة كتعريف من حيث اللغة مادة نعمة، يعني غالبا في معاجم اللغة تدل على معاني الترفه وطيب العيش والصلاح والرخاء. وهناك فرق ما بين النعمة بفتح النون والنعمة بكسرها. النعمة بفتح النون تعني التنعم والرخاء، لكن غالبا تميل إلى المعنى المذموم، وكأن المتنعم ينسى المنعم. أما والدليل على ذلك قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة بفتح النون،
0: نعم،
1: ونعمة كانوا فيها فاكهين. وبالتالي بفتح النون المعنى يعني يذهب إلى المنحى السلبي غير الإيجابي. أما بكسر النون النعمة،
0: نعم،
1: فهي المنة والعطاء، وهي ضد النقمة والبؤس، وبالتالي بالكسر تعني العطاء والإحسان.
0: تمام.
1: نعم أخي الكريم، هذا كتعريف من حيث اللغة.
0: نعم.
1: أما من حيث المعنى الاصطلاحي، يستطيع أي مسلم أن يعرف النعمة لأنه يستشعرها ويعيشها في صحته، في عياله، في عقيدته، مع جيرانه، مع أرحامه. لكن كمعنى منضبط أنا أقول أن النعمة كل ما يقصد به الإحسان والنفع بلا غرض ولا عوض. وبالتالي في ذلك إشارة إلى كثير المواهب والمنح الإلهية للعبد، سواء كانت هذه العطايا والمنح مادية أو معنوية.
0: تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره هو المنعم.
1: وما بكم من نعمة
0: فمن الله.
1: فمن الله، لا يمكن أن تصرف النعمة لمخلوق، لأن موضوع قضية الإيجاد من الله عز وجل، وبالتالي الله أتانا من كل ما سألناه، وبالتالي لا يمكن أن يكون مخلوق منعم على مخلوق، لا يمكن، إلا في سياق الإحسان إن كان يفهم النص القرآني، لكن المنعم الأول المتفضل الموجد هو الله عز وجل.
0: وأنعم علينا وأعطانا كل ما سألناه، ما المقصود هنا؟ هل الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى فيعطى النعمة؟
1: بداية إذا بدنا نتحدث في هذا المنحة نذهب إلى الآية الكريمة،
0: نعم،
1: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دين

وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على ضوء هذه الآية تتحرر يعني المفاهيم وتظهر أنواع وألوان وأصناف ومراتب النعم.

0: أو ممكن ننحى منحى آخر نقول نعم ظاهرة
1: وباطنة.
0: ونعم باطنة.
1: نعم.
0: ونستطيع أيضا أن نؤصل تأصيل آخر نقول هناك نعمة تسمى نعمة الإيجاد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الله أوجدنا من عدم. ثم نعمة أخرى تسمى نعمة الإمداد، وأتاكم من كل ما سألتموه، فهذا إمداد رباني بعد أن أوجدنا، يعني أوجد الإنسان وتكفل له بأسباب بقائه وأسباب استمراريته في العيش، وبالتالي أمده من النعم الظاهرة والباطنة ليحفظ له هذا الإمداد بعد الإيجاد. ثم الأجل من ذلك والأعظم نعمة الهداية إلى سبيل الحق والرشاد، نعمة إرسال الرسل والختم برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة هذا العقل الذي يفهم عن الله وعن رسوله يعني المقصد من هذا الخلق. وبالتالي يعني تستطيع أن تقسم النعم باعتبار الإيجاد هي كلها من الله، لكن كتفريعات يستطيع الإنسان أن يستخلص من هذه الدنيا يعني نعم دنيوية، لكن يستدل بها على المنعم الأول والمتفضل الأول وهو الله عز وجل. نعم.
1: هذه أنواع النعم كيف تمنح للإنسان، بمقدار ولا في معادلة للنعمة في الإسلام؟ يعني النعمة في الآيات القرآنية اقترنت أحيانا بالفضل، اقترنت أحيانا بالشكر، اقترنت أحيانا بالجحود، يعني كيف نفهم هذه الاقترانات؟ هل هنالك معادلة للنعمة؟
0: حتى لا تحصل على هذه النعم وحتى تثبت هذه النعم وتزيد هذه النعم، لابد أن نفهم أن النعم ابتداء كما قلنا هي من الله عز وجل.
1: نعم.
0: وبالتالي في الآية اللي أنا استدلت فيها قبل قليل، اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا يقبل زيادة ولا يعتري نقص. لكن لاحظ في قضية النعمة قال وأتممت عليكم نعمتي، فالدين بالكمال والنعمة بالتمام. وبالتالي على هذا المفهوم النعمة تقبل الزيادة وتقبل النقصان.
1: وما الفرق هنا بين الإكمال والإتمام يا دكتور؟ ولماذا تعلق الإكمال هنا بالدين وتعلق الإتمام بالنعمة؟
0: أول شيء الدين، من الذي يشرع هذا الدين؟ من أين يأتي هذا الدين؟
1: من الله.
0: الدين وضع إلهي كتعريف، الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. إذن الدين بالتعريف الدقيق، أنا أتكلم عن الدين السماوي، لأنه في أديان وضعية الآن أحدث ولا حرج، لكنها أديان كلها باطلة. لكن باعتبار أن الدين السماوي فهو وضع إلهي، يعني لا دخل لمخلوق حتى لو كان نبي.
1: نعم.
0: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلما كان الدين من الله عز وجل وليس من وضع البشر، هذا يقتضي أن الدين كامل، أن من صفات الله الجلال والكمال والجمال، وبالتالي دين الله كامل. ومعنى الكمال في هذا الدين لا يقبل زيادة ولا يعتريه نقص ولا بحال من الأحوال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما النعمة لاحظ الآن، وهذا من كلام الدكتور سامي سابقا بعض الاقتباسات، أنه أول فعل أضيف إلى الله في القرآن قوله تعالى في سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون، لكن أول فعل أضيف إلى العبد في كتاب الله تعالى قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وكأن الله عز وجل أراد أن يقول لهذا المخلوق إنه كلما جاء الدين بالكمال كلما جاءت النعمة والأرزاق بالتمام. وبالتالي موضوع الزيادة والنقصان متعلقها الصلة بالله عز وجل والفهم عن الله عز وجل مراده، وكلا المعنيين الله جمعهما، يعني جمعهما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما

وبالتالي كمال العبادة يأتي بكمال الرزق. لكن على الإنسان أن يسعى بفهمه لهذه النصوص، كيف يحرك لسانه دائما بالشكر لله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب الثناء، وبالتالي بالثناء على الله وبشكر

0: النعم تزيد هذه النعم وتثبت في حياة المسلم، والعكس صحيح. نعم أخي
1: في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: نعم
1: هنا ذكر النعمة مفردة يا دكتور
0: نعم
1: وليست جمعا، وأردف ذلك الله سبحانه وتعالى: لا تحصوها.
0: نعم
1: هل النعمة هنا يختزل فيها كل أصناف النعم، كل ما وهب الله وما منح الله وما أعطى الله للإنسان؟ وهل تقتصر هذه النعم أو النعمة على الإنسان فقط، أم على ما حوله أيضا من الموجودات، وواجب الإنسان أن يفكر فيها باعتبارها جزءا مما منحه الله له؟
0: تمام. لا، احنا بنلاحظ ان القرآن الكريم غالبا يعني يقول: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: نعم،
0: الغالب الافراد. تمام. فيقول الله، ما يقول وان تعدوا نعم الله، وانما يقول ان تعدوا نعمة الله. الان
1: نعم.
0: في في في سر بياني في في في هذا اللفظ بالافراد. قال ان النعمة الواحدة لا يمكن احصاؤها، النعمة الواحدة
1: لا
0: لا
1: يمكن
0: يمكن احصاؤها، فكيف بالنعم كلها؟ وبالتالي يعني قضية النعمة جاء الخبر فيها بالإفراد. تمام. وبالتالي وراء كل نعمة واحدة، يعني مثلا رغيف الخبز هذا أو حبة القمح، وراءها الشمس، وراءها المطر، وراءها التربة، وراءها المزارع، وراءها يعني الذي يحصد والذي يطحن، وكذلك الذي يعني الخابز في المخابز. لاحظ الآن نعمة واحدة لكن ترى من خلف سلسلة لا تنتهي.
1: صحيح.
0: لأن رغيف الخبز هذا حتى يوصلنا صدقا ملايين الناس بشرق، ملايين وليسوا أميات وألوف. الآن مثلا لما يأتينا من الغرب الطائرة اللي نقلت كم مصنع ساهم يعني في صناعتها، المدرج اللي تسير عليه الطائرة، البلدية التي جهزت، الطيار كم يعني إنسان خلفه علمه، لما تهبط في الأردن في مطار الأردن نفس الترتيب، يعني السيارة اللي تنقل وحتى يصل إلى المخبز. إذن هي سلسلة معقدة لا تنتهي في رغيف الخبز الواحد.
1: وكيف خرجت الحبة من الأرض؟ المسألة يعني أعمق بكثير أيضا. فعلا صحيح كلام.
0: أعمق. وحتى نتم سيدي في نفس السياق هذا أنه لماذا جاءت الإفراد، نجد أنه هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تكررت يعني مرتين. لكن العجيب أخي الكريم دكتورنا الحبيب،
1: تفضل.
0: إنه تكررت لكن بخاتمتين مختلفتين. الأولى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
1: يا سلام.
0: فلماذا مرة تختم بقوله إن الإنسان لظلوم كفار، ومرة بقول الله تعالى إن الله لغفور رحيم؟ الآن العلماء لهم ملحظ دقيق في فهم هذه النصوص. الآن ألا ترى أنك إذا نظرت إلى تقصير العبد في حق الله عز وجل من حيث أنه يتلذذ بنعم ثم ينسى المنعم، ألا يعد بذلك ظلوم كفار جاحد نعم الله تعالى؟
1: صحيح.
0: فلذلك ختمت الآية إن الإنسان لظلوم كفار. لكن على المعنى المقابل في الآية الثانية، إذا نظرنا إلى فضل الرب رب العالمين، والرب هو يعني الذي يربي خلقه تدرجا نحو الكمال، إذا نظرنا إلى فضل الله عز وجل فهو غفور رحيم، بمعنى أنه يغفر لنا تقصيرنا. تمام. في قضية يعني عدم يعني التفطن لعظيم نعم الله تعالى، وبالتالي عدم الشكر، أو قد يشكر لكن ليس بما يوازي هذه النعم الظاهرة، يعني وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وبالتالي الله عز وجل يقبل الشكر القليل، ولكن هذا الإنسان إذا جحد نعمة الله تعالى فهو ظلوم وكفار، لكنه غفور رحيم. يعني يجبر هذا الخلل وهذا التقصير للعبد، يستدرك مرة ينسى مرة يتفطن مرة، وهذا مجرى. لذلك جاءت الختمتين مختلفتين.
1: نعم.
0: نعم.
1: لماذا خص الله بعض العباد بأنه أنعم عليهم؟ من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هل هنالك أصناف من البشر؟ هل هنالك مثل الأنبياء؟ هل هنالك أصناف أنعم الله أو خصهم بنعمة محددة؟ أم أن البشر

0: بشر كلهم سواسية في موضوع النعمة.
1: طبعا البشر ليسوا سواسية في موضوع النعمة، لكن فرق شاسع بين أنواع النعم، وقلنا قبل قليل قد تكون دينية وقد تكون دنيوية، ظاهرة وباطنة، إيجاد، إمداد، هداية لسبيل الحق والرشاد، هذا في موضوع التقسيم كأنواع. لكن إذا أردنا أن نقول مراتب النعم وأصناف المنعم عليهم، هذا موضوع آخر أدق.
0: نعم.
1: قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
0: صحيح.
1: وبالتالي أصناف المنعم عليهم ومراتبهم أربعة: نبيين، صديقين، شهداء، وصالحين. الآن هل في أصناف غير منعم عليهم بعكس هذه المنظومة الرباعية؟ تمام. الذي يجحد رسالة الأنبياء والرسل هذا ليس منعم عليه. الذي يعني يعرف نعمة الله ثم ينكرها هذا ليس صديق. الذي ينسب النعم لنفسه كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، هذا ليس مع الصديقين بل مع الكذبة والفجرة. والذي يعني لا يحدث نفسه أن يكون صادقا في العطاء لله تعالى برد يعني هذا الجميل، بأن يجود الإنسان حتى بنفسه في سبيل نصرة هذا الدين وهذا التوحيد، وهذه مرتبة الشهداء بلغوا في الصدق أن شكروا نعم الله تعالى فجادوا بدمائهم. ثم لا أقل حتى يكون الإنسان مع المنعم عليهم أن يكون مع الصالحين أو من الصالحين. وبالتالي غير الصالح هذا ليس منعم عليه، أو أنه أنعم عليه فجحد وبالتالي اختار يعني سبيل أهل الفساد عياذا بالله تعالى. وإذا رحت أنا وياك سيدي يعني دكتورنا وجمهورنا أو عفوا يعني المشاهدين والسامعين الكرام، يعني سورة الفاتحة تؤسس لهذا المعنى.
0: صحيح.
1: الفاتحة يعني نسبت النعمة إلى الله تعالى بضمير الخطاب المباشر: صراط الذين أنعمت
0: عليهم.
1: أنعمت عليهم، فالمنعم هون يعني بصراحة الضمير الخطاب المباشر أعيدت ونسبت إلى الله. لكن من رحمة الله تعالى موضوع الغضب جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله، فقال: غير المغضوب عليهم. وبالتالي هذا أدب قرآني، الله بيعلمنا كيف ننسب النعمة له، وينبغي أن ننسبها صريحة إلى الله تعالى كما نسبها إلى نفسه: صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم هو الله. لكن تأدبا مع الله عز وجل لا يمكن أن ينسب الشر إلى الله تعالى تأدبا. وسيدنا إبراهيم أسس لهذا المعنى، قال: الذي خلقني فهو يهدين. لكن في سياق المرض قال: وإذا مرضت، ما قال إذا أمرضتني أو إذا أمرضني الله فهو يشفين، بل قال: وإذا مرضت يعني فهو يشفين. فنسب يعني المرض لنفسه والشفاء لربه،
0: لأن الخير من الله والشر من أنفسكم. نعم.
1: وعلى ضوء ذلك بهذه المفاهيم الله عز وجل أمرنا أخي الكريم أن نتحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث.
0: أنا كنت بدي أسأل والله يا دكتور نبيل، كيف نتحدث؟ ما المقصود هنا نتحدث؟ يعني يطلع الواحد ويذكر ما أعطاه الله من نعم أمام الملأ، ولا الحديث في السلوك؟
1: جميل. الآن في قول الله تعالى في سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث، هذا المخاطب وهذا المأمور يعني أن يحدث بنعمة الله تعالى فهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وبالتالي أعظم نعمة على رسول الله أن الله اختاره لأن يكون يعني سيد العالمين، ختمت به الرسالات: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهي نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة أنارت الوجود. وبالتالي النبي مأمور أن يحدث بنعمة الله تعالى عليه عقيدة، توحيدا، رحمة، وهلم جرى في سياق هذا المعنى اللي لا يمكن حصره. لكن العجيب أخي الدكتور أنه الله عز وجل يعني في سياق الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، بعد ذكر يتم النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح.
1: وفقر النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فكيف الله عز وجل يأمر أن يحدث بهذه النعم في سياق تذكير أنك كنت يتيما وكنت ضالا عن الحق أو عن التوحيد وكنت فقيرا فأغناك الله؟ في ذلك ملحظ بنظري يعني دقيق، أن القضية اللي مقصودة في موضوع التحدث بالنعمة ليس

0: التحدث من باب التفاخر والتعالي على الناس،
1: نعم،
0: بل المراد بالتحدث في النعم في باب استحضار ضعف الإنسان واستذكار حال القديم من خلال الضلال مثلا، أو من خلال الفقر أو عدم الفهم، وهلما جرى ثم يستحضر بعد أنه يعني يتذكر ضعفه القديم، يستذكر عطاء الله عز وجل له الجديد. وبالتالي التحدث بالنعمة ليس من باب التفاخر ولا من باب التعالي، وإنما من باب نسب الفضل إلى صاحبه وهو الله عز وجل.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني النمرود قلنا قبل قليل قال إنما أوتيته على علم عندي، لكن الله عز وجل يقول مذكر كل البشرية وما بكم من نعمة فمن الله. فبالتالي موضوع التحدث بالنعمة في أحاديث،
1: نعم،
0: دقيق يعني إذا سمحت لي،
1: تفضل سيدي.
0: في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحيانا بعدم يعني كثرة إظهار النعم، خصوصا الآن في زمن السوشيال ميديا وهذه الفضائيات اللي نعرض فيها طعامنا وشرابنا ولباسنا وشركاتنا وسياراتنا. هذه المسائل قد تجلب على الإنسان العين وقد تجلب عليه الحسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها، فكل ذو نعمة محسود. القضية لما صار النشر من باب التفاخر عرض العضلات، وأنه أنا معاي وفلان ما معاه وفلان بسوى وفلان لا يسوى، الآن هذا يستجلب نقمة الله تعالى ووقوع الشر عليه يعني من خلال يعني نظرة الحسد أو قضية يعني تمني زوال النعمة عنه بسبب أنه يظهرها تفاخرا. أما إظهار النعمة من باب شكر النعمة، من باب نسب الفضل إلى الله عز وجل، هذا حدث به يعني بحول الله وقوته ولا حرج.
1: هل يمكن يعني أيضا أن نفهم حدث به التي أشرت إليها في سياق فعل العطاء؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك أيها الإنسان، فلا تبخل على من حولك بالعطاء.
0: نعم. الآن موضوع وأما بنعمة ربك فحدث، قضية إظهار النعمة وتأدية يعني حق هذه النعمة بشكرها الله عز وجل وعدنا بالمزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالتالي قضية العطاء تستجلب المزيد مباشرة. وبالتالي الذي يريد أن يستجلب المزيد في قواعد تفهم في هذا السياق، ينبغي الإنسان أن يحرك لسانه دائما بشكر الله تعالى. وقلت قبل قليل أن الله عز وجل يحب المدح، وبالتالي لاحظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الآن النبي يقول قال فقد أدى شكر نعمة يومه ذاك، وكذا إذا قال هذا الدعاء في المساء. وبالتالي لا ينبغي الإنسان في باب أن الله أعطاك هذه الصحة وأعطاك هذه النعم أن تلهج بهذا اللسان بشكر الله تعالى وبذكره. ثم أمر آخر إنه على هذا الإنسان أن يتعلم أن الشكر يثبت هذه النعمة. الآن أنا إذا بدي أعطي ينبغي أن أحافظ على هذه النعمة أن تثبت أو أن تزيد. وبالتالي إذا شكر الإنسان نعم الله تعالى فإما أن تثبت هذه النعمة أو إما الله عز وجل يعني يعطيه من العطاء ما الله بعليم، وهو القائل لأن شكرتم لأزيدنكم.
1: وهل تزول النعمة؟
0: والله إن لم تشكر يعني تزول، وهذا ظاهر يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأم المؤمنين عائشة البتول الزهراء التقية النقية، في قضية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حجرتها فنظر وإذا بناحية الحجرة يعني كسرة من خبز، فأخذها النبي وقبلها ثم أكلها، ثم قال يعني يا عائشة يعني أحسني يعني شكر هذه النعم فإنها إذا فضت قلما تعود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع كثرة خبز في ناحية الحجرة النبي يقبلها، هذا إعلان شكر لله عز وجل فعلي، ثم يأكلها لا يجحد يعني سبحان الله عز وجل هذه النعمة على صغرها. لاحظ على كثير من يعني على قارعة الطريق أو سامحني للتعبير بجانب الحاويات يعني تجد يعني أكياس من الخبز سليمة لم تؤكل يعني نسيت. وبالتالي هذه النعم إذا فرت والله قلما تعود. وبالتالي إذا أردنا قرار النعمة ينبغي أن تشكر هذه النعم، وإذا أردنا فرارها نسينا شكرها أو تنسينا شكرها.
1: كفروا بأنعم الله.
0: أي نعم.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير. فضيلة الأستاذ

0: دكتور نبيل الجداي، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر. شكرا جزيلا لك دكتور على هذه الإضافات الوافية، وبارك الله فيك.
1: وبكم بارك، نسأل الله لنا ولك وللسامعين
0: اللهم
1: الكرام
0: اللهم
1: العطاء
0: آمين.
1: غير المحظور، ونسأل الله أن نؤدي شكر النعم وأن ينعم علينا برؤيته يوم القيامة وصحبة
0: اللهم
1: النبي صلى
0: آمين
1: الله عليه وسلم
0: اللهم آمين.
1: ومعه
0: بارك الله
1: الحسين
0: فيك بارك
1: عند
0: الله
1: ملك
0: فيك.
1: المقتدر. وبكم بارك، حياكم
0: الأستاذ
1: الله.
0: الدكتور نبيل الجداي، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي العزيز أستاذنا الفاضل الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. يا مرحبا بك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور حسين والأخوة المستمعين في بلدنا الحبيب الأردن الطيب المبارك، يا أهلا وسهلا بكم في خدمتكم.
0: يا مرحبا بك، ونحن سعيدون بك دائما دكتور سامي. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا ارتبطت النعمة بالصراط يا دكتور؟ ولماذا نكررها في كل صلواتنا، نفتتح بها صلواتنا في اليوم 5 مرات وأكثر؟
2: الحمد لله رب العالمين. دكتور حسين، الله سبحانه وتعالى، الله المسبح بحمده المقدس له، الله الحي القيوم، إله واحد أحد، له الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى، له الحكم، له الملك، له الخلق والأمر، له الحمد، له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، الأول والآخر والظاهر والباطن، الخالق البارئ المصور، الملك الحق الصمد، الرحمن رب كل شيء، له كل شيء، خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، سريع الحساب، أسرع الحاسبين، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، أحسن الخالقين، وضع للإنسان منهج. هذا المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان تكريما له، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الإنسان المكرم لم يأذن الله عز وجل لمخلوق أن يضع له منهج ونهج، إنما جعل النهج والمنهج منه سبحانه وتعالى. لذلك لما خلق هذا الإنسان واختصه وميزه من بين الخلائق بأن اختصه وحده أن لا يكون عبدا إلا له هو والجان، وبالتالي لما عز وجل أمرنا بقراءة الفاتحة في الصلاة، وهي ركن عندنا في المذهب الشافعي، قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم في صلاة الفريضة وصلاة السنة، فلا تصح صلاة الفريضة ولا صلاة السنة إلا بقراءة الفاتحة. أما في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فما هو المستقيم أصلا؟ وما هو الصراط؟ وما هو اهدنا؟ لما نقول أنا وأنت مسلم واحد على الأرض دكتورنا، مسلم وجود واحد مسلم على الأرض، حماية للبشرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا اختفى وجود مسلم واحد على الأرض الله سبحانه وتعالى أذن بإقامة الساعة. فلما بيقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، نسأل السائل في الصلاة، عندما تقول أنت يا دكتور حسين اهدنا، من تقصد باهدنا؟ رب العالمين يقول لك، أنت تقول اهدنا، طلبت مني وسعوتني أن أهدنا، النا هذه نون على مين تعود؟ المفعول به النا، لمن تريد الهداية أنت؟
0: نعم،
2: اهدنا هذه تعود تقريبا على 14 مخصص، فكأن القائل بقوله اهدنا، اهدنا هنا أنا أو أنت أو أي مسلم عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة، فهو نيابة عن الخلائق المكلفين بالإجماع من الجن والإنس في تلك اللحظة لقوله وأنا أول المسلمين. فأنت تقول اهدنا كأنك تسأل الله عز وجل الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين، نفترض عددهم 100 مليار، فأنت تسأل الله الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين، من قدر الله في علمه أن سيكون مهديا.
0: أنت تتحدث باسم هؤلاء كلهم؟
2: كلهم بلا استثناء، لذلك شوف الله الأكرم الذي قال اقرأ وربك الأكرم.

0: لما تقول اهدنا أنت لا تعلم عدد الخلائق الذين دعوت لهم من الإنس والجن.
1: طبعا.
0: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر غيب بمعنى الحديث قيد الله له ملكا وقال له بمثل. فمجرد أن تقول اهدنا وأنت تقصد جميع الخلائق من الجن والإنس من الآن إلى يوم الدين تسأل الله لهم الهدى، إما إن كان من غير المسلمين فالهدى للإسلام، وإما إن كان من المسلمين فزيادة في الهدى. فقيد الله لك ملكا عن كل من دعوت له، لأن الله يعلم عز وجل عدد المدعو لهم. فلو نفترض أنهم 100 مليار، نفترض 100 مليار، قيد الله لك 100 مليار يدعو لك بمثل.
1: يا سلام،
0: هذا الله الأكرم. نعم يا سلام يا شيخ، لذلك لما جعلك قراءة الفاتحة في كل صلاة
1: يعني
0: كأنك أنت تدعو لنفسك، كأنك تدعو لنفسك.
1: يعني هذا العداد يعني لا يمكن لبشر أن يتصوره.
0: لذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الهدنة الأولى. أما الهدنة الثانية، المستوى الثاني، أن تسأل الله الهدى لمن كان حيا من الإنس والجن من قدر الله في علم وهم ودين. ثم تنزل في المرتبة الثالثة الهدى للإنسان. ثم تنزل في الهدى في المرتبة الرابعة على سبيل المثال للعرب. ثم تنزل في المرتبة الخامسة لأهل مدينة بلاد الشام. ثم في السادسة لأهل الأردن. ثم في السابعة لأهل مدينة الزرقاء مثلا. ثم في الثامنة لعشيرتك وأهلك. ثم في التاسعة للمقربين منك. ثم في العاشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده وقدمه التي يبطش بها. فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى في الختام الهدى للآلات، هدى لآلة البصر، فلا تنظر إلا لما يحب الله. وتسأل الهدى لآية النظر، آلة الاستماع، فلا تسمع إلا ما يحب الله. وتسأل الله الهدى لآية اليد، فلا تبطش ولا تتخرم على معصية الله. وتسأل الله الهدى لآلة القدم الممشاة، فكأنك لا تتحرك إلا بطاعة الله. وكل هذه مصب إلى القلب، فكأنك تسأل الله أن يهدي قلبك. هذه مراتب الهدى. ذلك مباشرة قال اهدنا الصراط. الصراط ما هو؟ ماذا يختلف عن الطريق؟ الصراط هو الطريق الذي لا يوصل دائما إلا إلى الحق، لكن الطريق قد يوصل إلى الحق وإلى الباطل. وميز الصراط أيضا أنه مستخدم وأنه يتسع للجميع لا ضيق فيه. وأيضا في الصراط، هذا الصراط المستقيم. لماذا قال المستقيم؟ ما هو المستقيم؟ المستقيم القرآن العظيم الحكيم المجيد يقوم على دلالات المستقيم المنطقية. المستقيم تعريفه لأهل الرياضيات وأهل العلم، كل من يستمع، كل من يستمع الآن للبرنامج
1: صحيح.
0: هو دارس على الأقل الرياضيات في المستوى السادس أو السابع أو الثامن أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي. ما هو المستقيم؟ المستقيم يا دكتور حسين له تعريف، بدايته غير محددة ونهايته غير محددة وطوله غير محدد وعدد نقاطه غير محدد وعدد نقاط منتصفه غير محدد وعدد القطع المستقيمة غير محدد وعدد النقاط في كل قطعة مستقيمة غير محدد. ولو سار الإنسان عليه بسرعة الضوء ما وصل. فكان المستقيم في 10 معادلات لا نهائية لا يعلمها إلا الله. فكأنك تقول في صلاتك أنا والخلائق أجمعين عاجزين عن تحديد المستقيم الذي نريد، فكلنا حاجة وأنا أول الناس حاجة إليك أن تعرف لي الصراط المستقيم فأسير عليه ثم توفقني إليه. لذلك قال صراط الذين أنعمت عليهم، ثم جاء بالبدل، جاء الصراط المستقيم ثم جاء بالبدلي المحدد اللي هو المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم. قال أنعمت فعل الماضي، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلينظر كل رجل في الأرض إلى نفسه، النبيين انتهى، الصديقين قائم، الصالحين قائم، الشهداء قائم. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفات أهل الصراط المستقيم ولم يذكر أسماءهم. فكأن الله فتح لك الباب وفتح لي الباب وفتح لكل مسلم أن يتقرب، ولكل إنسان أن يتقرب إليه بالصراط المستقيم الذي بينه الله، من صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما خاطب الله الإنسان ماذا قال في هذا الموضوع؟ قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب، ولكن البر المشرق والمغرب، لماذا المشرق والمغرب؟ لأن في دين الله، دين الإسلام، النصارى كانوا يتوجهون إلى المشرق، واليهود يتوجهون إلى بيت المقدس، والمسلمين

0: المسلمين إلى مكة، فأنتم المكلفين أسياد الأرض. أسياد الأرض هم النصارى والمسلمين واليهود في البداية، بغض النظر عن أحوالنا الحالية الآن.
1: نعم.
0: لأنه لا يكون قيادة في الأرض إلا لأهل الكتاب في زمان أو في مكان.
1: نعم.
0: فهؤلاء الثلاثة اللي هم اليهود والنصارى والمسلمين اللي دينهم واحد بدأت يهودية للإسلام، قال لهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أعطانا المستقيم. شو المستقيم؟ ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه، على علاقات اجتماعية، على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم جاء بالعبادات وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم بالمعاملات والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم بالصبر، قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. هذا هو المستقيم المعرف الذي نقرأه بالفاتحة. نعم.
1: يعني سؤالي فيما يتعلق بالنعمة، وقد سألت للدكتور نبيل من قبل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله سبحانه وتعالى نسب الدين هنا لنا، اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم الذي يتعلق بكم، لكنه أبقى نسبة النعمة له تعالى فقط. ثم وصف الدين بالإكمال والنعمة بالإتمام.
0: أين جاءت هذه الآية؟ قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله اليوم. ماذا اليوم؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم. لماذا أكمل؟ لماذا قال أكمل الدين؟ هو دين الله، إن دين عند الله الإسلام، فهو دين الله. ولكن الله لما نسبنا إلى هذا الدين رفع قيمة لنا نحن، قال اليوم أكملت لكم دينكم، هو دين الله. فكأن الله لما نسب الدين إلينا وهو دين أصل إليه رفع من قيمة المنسوب إليه، فرفع قيمتنا بنسبنا إلى هذا الدين، فجعلنا نحن منتمين إلى هذا الدين اللي هو دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل منه. فلما قال اليوم أكملت لكم دينكم، أي نسبنا ورفع قيمتنا بإكمال هذا الدين الذي هو دين الله، فنسبنا الله إليه في الإكمال. وأما بالتمام، وأتممت عليكم نعمتي، فلما الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأقام الإسلام الصحيح الناضج الواضح فيه وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما معنى رحماء بينهم؟ ما معنى أشداء على الكفار؟ هذا ديننا. كيف؟ ما معنى رحماء بينهم؟ هل أنت إذا كنت رحيما بين أولادك تسمى رحيم؟ هل أنت إذا كنت كريم على أولادك تسمى كريم؟ الرحيم من رحم غير المقربين، والكريم من أكرم غير المحتاجين من أهلي وبيتي. لذلك ما هي صفات أهل الإسلام الأساسية الأولى؟ أنهم رحماء بين الكفار إذا عاشوا بينهم. لما كنت في أوروبا، في أمريكا، في النمسا، في السويد، في الأردن، فإذا كنت بين الكافرين ترحمهم بدعوتهم إلى الإسلام. وأشداء، رحماء بينهم أشداء، متى تكون شديد؟ في حال الحرب معهم، تكون شديد عليهم لإدخالهم في رحمة الله، في الرحمة، وليس لقتلهم.
1: نعم.
0: هذا معنى ديننا نحن الإسلام.
1: صحيح. في أسماء الله تعالى دكتور سامي،
0: بالضبط،
1: في القرآن الكريم أسماء تصب في معادلة يعني المنعم، لكن المنعم لم يرد من أسماء الله تعالى، ورد الوهاب، ورد الرزاق، ورد الكريم، ورد المنان.
0: نعم. شوف، هو لم يرد في أسماء الله الحسنى المنعم، ولكن الله عز وجل ذكر التاء، قال في أنعمت.
1: نعم.
0: أنعمت، فهذه التاء عند أهل اللسان العربي هذا الضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى، من الذي أنعم؟ التاء هذه تعود على كل أسماء الله الحسنى.
1: صحيح.
0: فكأن الإنعام بالذات، الإنعام بالذات مختص بجميع أسماء الله الحسنى. فالرحمن له الإنعام في باب الرحمة، والقوي له الإنعام في باب القوة، والجبار له الإنعام في باب الجبروت. لذلك كل حياة الإنسان قائمة على حرف التاء هذا اللي هو الضمير، قال صراط الذين أنعمته.
1: نعم.
0: فكل أسماء الله الحسنى فيها اسم المنعم متضمن، لأنها اتصلت. أنت لما تقرأ الفاتحة ماذا تقول؟ الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، أثنيت على الله باسم الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، من الحمد لله رب العالمين، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم،

0: الله رب العالمين، مالك يوم الدين. ما المالك يوم الدين؟
1: الله.
0: الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين هو مالك يوم الدين. فلما كان الله هو مالك يوم الدين توجهنا إليه بقولنا إياك، فهذه الكاف في إياك تعود على من؟ الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا يا صاحب هذه الأسماء السابقة. تذهبنا إلى ماذا؟ إلى أنعمت. لذلك لاحظ أنعمت يا دكتور جاءت بالفعل الماضي أنعمت، أما الموضوع عليهم والضالين فجاءت بالأسماء المغضوب.
1: ولماذا جاءت بالماضي؟
0: لماذا جاءت الماضي؟
1: معناها تفيد السيرورة أيضا، الله ينعم علينا.
0: تفيد، نعم صحيح تفيد، ولكنك عندما تقول صراط الذين أنعمت تقر أنت وتشهد، نحن نؤمن بالغيب أليس كذلك؟
1: نعم.
0: فأنت تقر وتشهد وتقر أن الله قد أنعم على غيرك وسواك فيما مضى، فأنت كقول لك طمع بالله عز وجل الذي تقر له بالإنعام كما أنعم على غيرك أنه ينعم عليك، فكما أنك تشهد له بالإنعام على من سبق فكلك رجاء أن ينعم الله عليك بما هو فيه الآن والمستقبل. لذلك قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقسمت هذه السورة وهذه الآية الناس إلى ثلاث أصناف.
1: نعم.
0: الذين أنعم الله عليهم في الماضي كالأنبياء والصديقين والشهداء الصالحين، ثم المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم لقضيتهم الذين وقع عليهم الذين غضب عليهم والعياذ بالله. لذلك أصعب شيء أن يكون إنسان مغضوب عليه لأن الغضب وقع عليه من الضال من الله، أما الضال فهو فعل النفس. فاجتمعت في البشرية صنفين ثلاث أصناف، الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، نسأل الله أن ينعم علينا، ثم الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين، ثم الصنف الثالث أسأل الله أن نكون وإياكم وأهل بلدنا الحبيب منهم، الصنف الثالث هم الذين أنعم الله عليهم بأن أعطاهم صفات ومعارف للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم التزموا بمغايرة صفات المغضوب عليهم والضالين.
1: نعم.
0: لذلك لا يكفي للإنسان أن يكون صالحا في حق نفسه، إنما أن يكون صالحا داعيا إلى الإصلاح.
1: نعم. السؤال يا دكتور اليوم، لأي إنسان يعني بده الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، بده الله سبحانه وتعالى يمد له في رزق ويستر ويلطب به، كيف يتعامل مع هذه النعمة؟ شو الطريق الأفضل إنه الإنسان كيف يذكر النعمة، كيف يشكر النعمة؟ هل مجرد نقول الحمد لله شكر لله؟
0: نعم، الشكر والحمد نسبي يا دكتور.
1: نعم.
0: كالناجح في الثانوية العامة، الناجح في الثانوية العامة عندما يعود إلى بيته ويقول نجحت فهو ماخذ معدل من 50 إلى 100. فكل مسلم في الأصل مؤمن، كل مسلم هو شاكر لله ابتداء لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك هذه المراتب متعددة كالولاية، الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، كل مسلم هو ولي من أولياء الله ولكن بنسبية. فشكر الله عز وجل كما قال الله اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا بطاعة الله عز وجل تشكروه. وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم
1: لأزيدنكم.
0: فشكر النعم لله سبحانه، أولا الإقرار لله عز وجل بالإنعام، اثنين إفراده سبحانه وتعالى بأنه لا ينعم إلا هو، ثلاثة صرف هذه الطاعة في مرضات الله عز وجل، رابعا محاولة عدم صرف ما أنعم الله عليه في المعصية.
1: نعم.
0: لذلك لما مدح إبراهيم قال شاكرا لأنعمه. لكن لا نطلب أخي الكريم في مثل هذا الزمان حقيقة يجب أن نخطب الناس على ما تحتمل، لا نطلب من الناس المثالية المطلقة.
1: طب شو نطلب منهم يا دكتور؟ أو شو نطلب؟
0: احنا
1: شو نطلب من أنفسنا يعني؟
0: أن نحاول أن يتطلبوا، نحاول نقول له صلي يا شيخ، صوم يا شيخ، لا تكذب يا شيخ، لا تفعل كذا، نبين لهم الطاعات، نعرفهم على الله حتى يحبوه، فإذا أحبت الناس الله عز وجل تقربوا إليه بالطاعة. هذا الزمان زمان صعب يا دكتور على الناس، لا نطلب من الناس
1: المثاليات. صحيح لا نطلب، الإنسان مش مثال، الإنسان يخطئ والإنسان
0: نعم.
1: لكنه في يعني في إطار النعمة يعني استذكار النعمة التدقيق فيها، يعني اللطيف اللي ذكرته في قوله اهدنا وهو دعاء لمليارات الإنسان، هذه يعني تثير في النفس الإنسانية، تحفز النفس الإنسانية إلى مزيد من الطاعات. أنا توقفت أيضا عند

0: قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: في هذه الآية بالذات يا دكتور، هذه الآية بالذات بيقول الله عز وجل قبل هذه الآية، ترى أكثر الناس بيأخذوها على غير معناها التي وضعت فيه له.
0: نعم.
1: لاحظ الله سبحانه وتعالى بيقول: ألم تر إلى الذين بدأ، استغفر الله العظيم، بيقول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمتها أنعمها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان نعمتين، هناك نعمة الإيجاد والخلق والأشياء المتكررة من رزق وما شابه، وهذه نعمة. أما النعمة الأساس التي أنعم الله بها علينا نحن، فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن عرفنا إلى الدين، ثم أنعمنا علينا بأن هدانا إليه ووفقنا. فهذه النعمة، لذلك لاحظ القرآن ماذا يقول الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآية تتكلم عن الآيات السابقة، الله الذي خلق وسخر وفعل، ذلك جاءت هنا التاء، نعمة التاء هنا مفتوحة غير مربوطة. لماذا؟
0: صحيح.
1: كأن الله يقول هذا الإنسان الظلوم الكفار الذي لم يلتزم لأوامر الله ولم يتقرب إلى الله عز وجل أو لم يحاول، فهو ظلوم لنفسه كفار لنعمة الله. فجاءت التاء مفتوحة أي معرضة للزوال. أما في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، جاءت التاء مربوطة، كأن الذي أنعم الله عليه بالتوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله وقبل الهدى، فهذه النعمة لا تزول على الإطلاق، فاستمرت فجاءت التاء مغلقة. لذلك هذه النعم التي نعيش بها نحن، الله سبحانه وتعالى يقول: لم يكن الله مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا الإنسان لم يشكر هذه النعمة، أولا نعمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو في خطر. ثم لم يشكر الله على النعم التي أعطاه إياها من نعمة الخلق والإيجاد والرزق والصحة وما شابه، فهو معرض لزوال هذه النعمة. لكن مرة أخرى برجع بكرر دكتور حسين وللجميع، يجب أن لا نحمل الناس في هذا الزمان فوق طاقتهم. يجب أن نبين للناس ونحكي للناس كيف يتقربوا إلى الله، كيف يحب الله، كيف يقبلوا على الله، ولا نطلق الأحكام على الناس جزافا. الناس تعيش في ضغط كبير في العالم كله، ليس في بلادنا فقط. ولذلك نرحم على الناس، نحن أمة الرحمة، أمة الرحمن الرحيم.
0: أحسنت، بارك الله فيك، فعلا والله إنك صادق. والله إحنا نحمل أحيانا أنفسنا ونحمل الناس أكثر مما يحتملوا،
1: ونفترض
0: نعم فوق طاقاتهم، صحيح. لكن إحنا يعني في هذه الحلقة نحاول يعني أن نبصر أنفسنا وإخواننا المستمعين في هذه النعم الكبيرة التي يعني أنعم الله علينا في وقت يشعر فيه الناس باليأس والإحباط، ويشعروا أنه يعني ما عندهم إشي خير، ما في نعمة. بدنا نقول لهم إحنا رغم هذه المصائب ورغم هذه الأحوال الصعبة التي يعيشها الإنسان،
1: هنالك نعم. الأحوال الصعبة التي نعيش،
0: نعم.
1: الأحوال الصعبة، نقص في المال، نقص في الصحة،
0: صحيح.
1: مريض لا قدر الله، هذه تسمى أحوال يا شيخ. الفقير ينتهي فقره بموته، والمريض ينتهي مرضه بموته، والمصاب لا قدر الله بالسرطان ينتهي سرطانه بموته. القضية إذا كانت الإصابة بالدين، لأنه لا تنتهي بالموت،
0: لا تنتهي بالموت، نعم.
1: الذي لا ينتهي بالموت هو المشكلة يا دكتور حسين. أما الذي الحال الذي ينتهي بموت صاحبه، هذه يعني وإن كانت مشكلة حقيقية، لكن معظم ما نعانيه نحن في مجتمعاتنا في العالم كله أننا نعاني ما ينتهي بالموت، ولا نهتم لما لا ينتهي بالموت.
0: اللهم اجبر مصابنا يا دكتور في هذه الدنيا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، وجزاك الله كل خير دكتور سامي. دائما يعني تعيد إلينا الاعتبار بالمعادلات التي ننساها. والله شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة، فينا تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداي، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، وفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وحياكم الله أيها الإخوة في هذا اليوم الطيب المبارك. الإسلام دين حياة يتعلق بحياة الإنسان وبتنظيم حياة الإنسان، ويهدف إلى تحقيق سعادة الإنسان وصحة الإنسان ونجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها الإخوة، يشيع بين الناس ويشيع بيننا دائما قولهم النظافة من الإيمان. يذكر البعض هذا على أنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. بهذا اللفظ ليس بحديث، لكن تضافرت نصوص كثيرة من الشريعة الإسلامية تؤكد أن هذه قاعدة أصبحت في شريعتنا الإسلامية، أن النظافة من الإيمان. والنظافة فعلا جزء لا يتجزأ من إيمان الإنسان المسلم. نحن عندما نتقرب إلى الله تعالى بالعبادة بعد الشهادتين، عمود الإسلام الصلاة. الصلاة أيها الإخوة لا تقبل بغير طهارة تامة من الإنسان، وكما أمرنا الإسلام بتنظيف الباطن، أمرنا الإسلام كذلك بنظافة الظاهر. أمرنا الإسلام أن تكون القلوب هذه نظيفة، إلا من أتى الله بقلب سليم، وأمرنا كذلك الإسلام بنظافة الظاهر. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. وكأنك تقول النظافة جزء من الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الطهور شطر الإيمان، والحديث في صحيح مسلم حديث صحيح. الطهور أيها الإخوة يعني الطهارة في الثوب وفي البدن وفي المكان، وهذا إن دل على شيء دل على نظافتنا وعلى نظافة الإنسان المسلم في حياته، في نظافة مكان صلاته، في نظافة بيته، في نظافة ثيابه. وذا قال النظافة في الثوب والبدن والمكان الطهارة، وهذا إن دل على شيء يدل على عناية الإنسان المسلم بنظافته في بيئته في كل ما يتعلق بذات الإنسان. في الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير طهارة تامة. ومن أول يوم في ديننا الإسلامي عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنى مسجد قباء، ثم دخل صلى الله عليه وسلم المدينة وبنى المسجد النبوي. في مسجد قباء الله سبحانه وتعالى مدح أهله ومدح المصلين فيه، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله تعالى يحب المطهرين. في الحديث أيها الإخوة: الله تعالى طيب يحب الطيب، والله تعالى نظيف يحب النظافة، الله تعالى جميل يحب الجمال. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن نتحدث عن نظافة شوارعنا، عن بيئتنا، عن غاباتنا، عن عدم إلقاء النفايات، عن عدم إلقاء النفايات في الشوارع، عن عدم إيذاء الناس، لأن هذه أذى. لما يقول الله تعالى جميل يحب الجمال، فالله تعالى يحب الجمال في البيئة، في الإنسان، في الطبيعة. وعكس الجمال ومناقض للجمال أن ترى بيئة غير نظيفة، للأسف أن ترى شوارع غير نظيفة. أكثر ما يؤلم أيها الإخوة أن تذهب في شوارعنا نحن المسلمين، وفي غاباتنا وفي متنزهاتنا وفي بيوتنا وفي حدائقنا نحن المسلمين الذين نتوضأ في اليوم 5 مرات، نصلي لله عز وجل، أن تجد مناظر للأسف لا تسر الناظرين، وأن تجد مناظر من النفايات ومن القمامة ومن في شوارعنا مناظر لا تسر الناظرين. لما نقول إن الله تعالى جميل يحب الجمال، إن الله تعالى نظيف يحب النظافة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى هذه الأماكن بنظافة تامة. والإنسان المسلم أيها الإخوة هو إنسان الله سبحانه وتعالى جعله خليفة في الأرض، وخلافة الإنسان في الأرض لإعمارها، لبنائها، لنظافتها، لتكون صالحة لحياة الناس. عندما تذهب إلى غابة أو متنزه أو حديقة وتجد هذا نظيف، هذا يدخل السرور إلى قلبك. لكن إذا وجدت المكان هذا للأسف مليء بالقاذورات،
مليء بالنفايات.

هذا ماذا يدخل إلى قلبك؟ سيشكل لك منظرا يبعث في النفس الأذى. والمسلم أيها الإخوة لا يبعث الأذى في النفس. من أفضل الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان المسلم سرور تدخله على قلب مسلم. يعني في ديننا الإسلام إذا كانت تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تتبسم في وجه إنسان صدقة. لماذا؟ لأنك تدخل السرور على قلب هذا الإنسان. وإذا جاء إنسان إلى غابة، إلى بيئة، إلى حديقة، ووجد المكان نظيف، طبعا أنت أدخلت السرور إلى نفسه، وأدخلت السرور إلى قلبه، وأدخلت السرور إلى أبنائه الذين جاءوا إلى هذا المكان. لكن عندما تترك هذا المكان مليء بالقاذورات، تجد إنسان لا يستطيع حتى أن يجلس في هذا المكان. هناك اليوم في بلادنا حملات، وهناك أماكن متطوعين، وهناك عمال نظافة، وهناك وهناك وهناك، الدعوة إلى نظافة شوارعنا، نظافة بيئتنا، نظافة غاباتنا وحدائقنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إخوان، الإنسان لا يؤذي الآخرين، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المسلم الذي يسلم الناس من لسانه ويده، والمسلم الذي لا يلقي الأذى في طريق الناس. أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من الطريق كانت تؤذي الناس. يعني هو أماط أذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. الإسلام أمرنا أيها الإخوة حتى عندما يذهب أحدنا إلى المسجد يوم الجمعة أن يغتسل. غسل الجمعة واجب على كل محتلم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع محامل العلماء على هذا الحديث. لكن لماذا أمرنا بالغسل يوم الجمعة؟ لأنه مكان اجتماع المسلمين، وهذا المكان اجتماع المسلمين لا تفوح منك إلا رائحة طيبة، لا يشم الناس منك إلا رائحة جميلة، لا تؤذي الناس برائحتك. شنك الإسلام أمرنا عندما نذهب إلى صلاة الجمعة أن نغتسل. هذا دليل على نظافة الإنسان، أن مكان اجتماع الناس في المسجد يجب أن يكون نظيفا. بل إن الله سبحانه وتعالى خاطبنا أيها الإخوة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بمعنى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني لما تأتي للمسجد تعال بكامل الزينة، بغسلك، بأفضل الثياب. ومن الأخطاء الشائعة أيها الإخوة في مساجدنا في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، أن يأتي الإنسان إلى المسجد بلباس لا يليق، أن يأتي إلى المسجد بلباس النوم، أن يأتي إلى المسجد بلباس والله حتى لا يليق أن يجلس مع أبيه وأمه في هذا اللباس، يأتي به إلى المسجد وهو يجلس بين يدي الله عز وجل. إخواني، عندما يذهب أحدنا إلى بيت فلان من الناس يقول والله احترام لصاحب البيت ألبس لباس يليق، فأنت عندما تأتي إلى المسجد تذكر أنك تذهب إلى بيت الله، أنت تذهب إلى بيت الله عز وجل، فأعطي هذا البيت ما يستحقه من تقدير وتعظيم لله عز وجل أولا، كما تعظم صاحب البيت. المسجد بيت الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك أمرنا الإسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لأننا ذاهبين لصلاة الجمعة ومكان اجتماع الناس بدنا نكون نظيفين. وأمرنا الإسلام أن نلبس أفضل ثيابنا إذا رحنا إلى صلاة الجمعة، ألا نذهب لا بملابس منتسخة ولا بملابس لا تليق حتى بالذهاب إلى بيت الله عز وجل. يا أخواننا، اليوم نحن كمسلمين نتحدث عن نظافة في ثيابنا، في بدننا، في مكاننا. النظافة أمر بها الله عز وجل. موضوع النظافة من الإيمان هي قاعدة، ليست نعم ليست حديث، لكنها قاعدة كلية تضافرت عليها مجموعة من النصوص في شريعتنا الإسلامية حتى استقرت في وجداننا أن النظافة فعلا من الإيمان، وأنها جزء لا يتجزأ من الإيمان. إذا ذهبنا إلى حديقة يخي كن معك كيس نفايات، ما تترك المكان قدر، زي ما حبيت أنك أنت تجعل هذا المكان نظيف خلي غيرك يجعل هذا المكان نظيف. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأي أذى أكثر من هذا الذي وضعته أنت؟ فكيف بوضع الأذى في طريق الناس؟ المسلم لا يضع الأذى في طريق الناس، المسلم يحرص على نظافة الثوب والبدن والمكان، المسلم يحرص أيها الإخوة على طهارة ونظافة

ثقافته، بيئته، شوارعه، باب بيته، الغابات، الحدائق، يعني كثير من القضايا تصرفات والله لا تليق بنا كمسلمين. نحن يعني عندما كان الناس في السابق وجاء دينه الإسلامي وأمرنا بغسل الجمعة وأمرنا بالطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان، وأمرنا بكثير من القضايا التي تدل على النظافة في الثوب.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي لم تخلق بشرا أجل منه قدرا ولا أعظم، ولم تبرأ قلبا أرق من قلبه ولا أرحم، ولم ترسل رسولا أحب منه للخير ولا أكرم، وخصصته بما علمتنا من فضائله وما لا نعلم، فكان صلوات الله وسلامه عليه خير الخلق نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأوفاهم عهدا. اللهم إنه حبيبك المصطفى وصفيك المجتبى الذي لم يشهد الكون عبدا أسمع منه لك ولا أطوع، ولم يعرف الوجود إنسانا أرحم منه للناس ولا أنفع، ولم يذكر التاريخ شخصية أكمل من ذاته ولا أرفع. فصل يا ربنا على هذا النبي صلاة تنفعنا بها في دنيانا فتمحو

السوء وتدفع وتكرمنا بها في أخرانا فتهون الكروب وتشفع.

اللهم رب البيت الحرام ورب الملائكة الكرام ورب النعم والإنعام ورب كل شيء ومليكه، منذ شاءت إرادتك أن توجد هذا النظام مثلا رائعا للدقة والإحكام، أسألك بسر أسمائك العظام وبجاه من أحببت من خيرة الأنام أن تبلغ روح سيدنا محمد عنا أزكى التحية والسلام، وأن تجعله قدوتنا في كل عمل أو كلام. اللهم واجعلني ممن أحب ذاته حب العاشق المستهام، وأسعدني بأن تحظى روحي بمشاهدته في يقظة أو منام. اللهم صل على هذا النبي الصادق المصدق الكامل المكمل الطاهر المطهر الشفيع المشفع الكريم المكرم الحبيب المحبب، اللهم واجعل صلاتنا عليه تشرق أنوارها إشراقا وتملأ قلوبنا وجدا وأشواقا وتسري في جوانحنا إيمانا برسالته واعتناقا.

اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي ما علمت، وأستغفرك لما جعلته على نفسي فلم أوف لك به، فاقبل يا رب استغفاري، واجعل لي من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين ونحشر به في زمرة عبادك الصالحين. وندعوك يا إلهنا دعاء طاعة وعبادة أن تصلي على سيدنا محمد صلاة تليق بأنوار ذاته وتجدر بما أوليته من رفيع درجاته وتفي بما تحبه له من إكرامه ومرضاته. اللهم وأنزله أعلى منازل الرضا والرضوان، وافسح له مجال الشفاعة يا واسع.

0: شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا النقل المباشر لشعار خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي. ننقل لكم هذه الشعائر المباركة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روي في بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأورده صاحب كتاب دلائل الخيرات، بأنهم قالوا: ما من مجلس يصلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم إلا نمت وانبعثت منه رائحة زكية حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم

0: أجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تنمو وتنبعث منها رائحة زكية حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على محمد صلى الله عليه وسلم. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب: يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. وأذكره وليل الخطب داج فتنجلي عني الكروب. وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ منا لسيدنا محمد الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد الدعجة، فليتفضل بحديثه الطيب المبارك.
1: بارك الله تعالى بكم دكتور زين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت برحمتك يا رب سهلا. معاشر المؤمنين، معاشر المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستقامة على شرع الله تعالى وصية جامعة لخصال الخير، وكلمة طيبة آخذة بمجامع الدين كله. فلما نقول الاستقامة، فإن الاستقامة تعني كيف نقبل على الله، كيف نقبل على هذا الدين، كيف نستقيم على شرع الله عز وجل وأحكامه وفرائضه. فعن عبد الله، عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يريد إجابة قاطعة وجامعة ومانعة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. الدين كله في هذه النصيحة. لذلك قال العلماء: هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الوصية إنما جمعت معاني الإسلام والإيمان كلها. فالاستقامة هي السلوك على صراط الله المستقيم، وهي الدين القيم من غير تعرج عنه يمنة ولا يسرى. ويشمل ذلك فعل الطاعات وترك المعاصي والمنهيات، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدودا

فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة منه لا عن نسيان فلا تسألوا عنها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حق الله تعالى عليك أن تتقيه، وحق نفسك عليك إذا ما أذنبت أن تتوب إلى الله عز وجل، أن تتبع السيئة الحسنة فتمحها بإذن الله عز وجل. وهذا دليل على الاستقامة على شرع الله، لأنه ليس من شرط الاستقامة العصمة من الوقوع في الذنوب والمعاصي. وأما حق الناس عليك وخالق الناس بخلق حسن، ولقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط خططا معوجة على جانبي هذا الخط، فقال وأشار إلى الخط المستقيم: هذا صراط الله. وأشار إلى الخطط المعوجة على جانبي هذا الخط وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان. فصراط الله تعالى واحد لا يتعدد ولا يتلون ولا يتشكل. وأما سبل الشيطان فهي كثيرة متلونة ومتغيرة ومتشكلة، فقال: وهذه الخطط المعوجة سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان. ثم تلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولأهمية الاستقامة في حياة العبد أمرنا الله تعالى أن نسأله الاستقامة على الأمر في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فإننا نقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. ونحن نسأل الله تعالى من خلال هذه السورة الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعم الله تعالى عليهم؟ هم الذين قال الله تعالى فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول الله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فهذا يدل على أن العبد وإن كان مستقيما على شرع الله تعالى قد يقع منه بعض الزلل والخلل، ولكن هذا لا يقدح في استقامته، لأن العصمة لا تكون إلا لأنبياء الله تعالى ورسله. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى ضعف الإنسان حيث قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم

آدم خطاء، وكل من ألفاظ العموم، وخير الخطائين التوابون. وأصل الاستقامة استقامة القلب أولاً على شرع الله تعالى، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب ينبغي أن يستقيم على توحيد الله تعالى ومعرفة حق المعرفة، وتعظيمه سبحانه وتعالى حق التعظيم. وهذا القلب ينبغي ألا يقبل على عمل إلا وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى. وهذا القلب ينبغي أن يخشى الله تعالى حق الخشية، وأن يعظمه حق التعظيم، وأن يحبه حق المحبة، وأن يتوكل عليه، وأن يثق به. فمن اتصف بهذه الصفات استقام قلبه على شرع الله تعالى. وأما الاستقامة الثانية فهي استقامة هذه الجوارح على طاعة الله عز وجل. فالقلب هو ملك هذه الأعضاء، فإن استقام القلب استقامت الجوارح والأعضاء. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. وأهم الأعضاء على الإطلاق كذلك بعد القلب هذا اللسان، فهذه الجارحة اللسان هي ترجمان هذا القلب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع لهذا اللسان، فتقول لهذا اللسان: اتق الله تعالى فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أشار في وصيته لمعاذ رضي الله تعالى عنه عندما قال معاذ: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلساني فقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون بما نقول. فقال عليه الصلاة والسلام: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن آثار الاستقامة عباد الله حصول الخيرات ونزول البركات على العبد وعلى الأمة، حيث قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والاستقامة كما يقول العلماء هي عين الكرامة، وحقيقة الاستقامة كذلك محاولة العبد أن يسدد أقواله وأفعاله ومقاصده. فالرامي إذا رمى قد لا يصيب الهدف مباشرة، ولكنه قد يكون قريبا من إصابة الهدف، فإذا فشل مرة فلا يفشل في المرات القادمة. لذلك يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: سددوا، أي افعلوا سدادا ورشادا، وقاربوا، أي اقتربوا من الحق، واقتربوا من حقيقة الطاعة وحقيقة التوكل، وقاربوا وأبشروا. يبشر النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كعادته عليه الصلاة والسلام، فإنه لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله،

0: قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن دخول الجنة برحمة الله تعالى أولا وبالعمل الصالح ثانيا. وكذلك الاستقامة لا تعني الغلو والتطرف في الأفعال والتصرفات، فإن الغلو والتطرف ليس من الإسلام في شيء. لذلك يقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لذلك هذا الدين هو دين الوسطية. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجد حبلا ممدودا، فسأل عن هذا الحبل، قالوا لأسماء تقوم الليل فتتعلق به إذا ما تعبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلوا هذا الحبل، ثم قال ليصلي أحدكم نشاطه. فليس أن الاستقامة أن يرهق الإنسان نفسه بالعمل، وإنما الاستقامة التوسط في العبادة والتوسط في كل شيء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المستقيمين على شرعه، وأن يحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مع الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وأبدا. استمعنا إلى حديث الجمعة الديني وقدمه فضيلة الدكتور محمد الدعجة. نلفت عنايتكم أيها الإخوة إلى أن موعد الأذان يرفع في الساعة 12:43. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف جزاه الله كل خير. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد الرشاد الشريف. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته، واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير الشاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين برحمة منك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، حيث أمت هذه الوجوه المباركة وهذه الوجوه المشرقة، هذه الرحاب، لأداء هذه الفريضة، فريضة الجمعة. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالحمد لله الذي يبسط يده في النهار ليتوب

0: مسيء الليل ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار وينادي هل من تائب فأتوب عليه وهل من مستغفر فأغفر له ويقول عبدي لا تعجز منك الدعاء وعلي الإجابة منك الاستغفار وعلي المغفرة من أحبنا أحببناه ومن عصانا أمهلناه ومن رجع إلينا قبلناه اللهم اجعلنا عندك من المقبولين اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين بسم الله لا يسوق الخير إلا الله وبسم الله لا يصرف السوء إلا الله وبسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرى في هذه اللحظات سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة قاضي القضاء يصعد درجات المنبر لتقديم خطبتي الجمعة. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله الحكيم في تقديره، العدل في تدبيره، الكريم في إحسانه، الرؤوف بعباده، الذي جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، والآخرة دار جزاء وقرار، جعل الصبر عدة المؤمنين، وزاد السائرين، وشعار المتقين، ومفتاح الفرج للمكروبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الصابرين، وأستعينه استعانة المفوضين الموقنين، وأستهديه هداية المسترشدين المخلصين، وأستغفره استغفار المقصرين المنيبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلما، يدبر الأمر بحكمته

ويجري الأقدار بمشيئته، ويرفع بالصبر أقواماً، ويزيد بالشكر إنعاماً. يا رب إلهي، أنت للإحسان أهل، ومنك الجود والفضل الجزيل. إلهي جد بعفوك لي، فإني على الأبواب منكسر ذليل. إلهي قلت أدعوني أجبكم، فهاك العبد يدعو يا جليل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله، إمام الصابرين وسيد المحتسبين، وأعرف الخلق برب العالمين، أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، الله خص محمدًا واختاره، أعلى على كل الورى مقداره، أعطاه فضلًا لا يرام وزاده، فاز المحب إذا اختفى آثاره، صلى عليه الله ما طيف سرى، أو حن مشتاق له أو زاره. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها الأحبَّة، اعلموا أن ثاني من يحبهم الله سبحانه هم الصابرون. يقول الله سبحانه: والله يحب الصابرين، اللهم اجعلنا منهم. وأمر الله سبحانه رسوله الكريم بالصبر، يقول سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. والصبر وصية الله سبحانه لعباده المؤمنين، يقول جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر معناه ضبط النفس والجوارح وثبات القلب أمام شهوات النفس وأهوائها وفوران غضبها وآلامها. فالصبر هو ملاك أمر الإنسان، وبه يتغلب الإنسان على مصاعب الحياة وأقدارها، فهو مفتاح الفرج وطريق الانتصار. يقول الله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأما سبب محبة الله سبحانه للصابرين، فلأن الصبر من مراتب الإيمان وتقوى الله سبحانه، وهو الطريق إلى حصول رضوان الله سبحانه، لأن الباعث على الصبر هو اليقين بالله سبحانه. فالصابر على البلاء إنما باعثه يقينه بأن الله سبحانه هو المتصرف في الأمور، وهو سبحانه يجزي الصابرين بغير حساب. والصابر على شهواته فليقينه بأن المعاصي حجاب وحاجز عن مرضاة الله. والصابر على الطاعات موقن بأن الله سبحانه سيجزيه عن عمله خير الجزاء. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجنة.

أسد من لا صبر له لا إيمان له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. واعلموا عباد الله أن للصبر أربعة أقسام: أولها الصبر على الطاعات، وهو صبر بأن يؤدي المؤمن الطاعات كما أمر الله سبحانه من كمال الحضور مع الله سبحانه فيها، والإخلاص لله سبحانه، وألا يكون بها مرائياً، يقول سبحانه: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً، ويقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وثانيها الصبر على المعاصي والمحرمات، وهو صبر في مواجهة النفس والشيطان. وثالثها الصبر على البلاء وأقدار الله، وهو صبر يوصلك إلى معية الله سبحانه. يقول الله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. والباعث على هذا الصبر أن المسلم يعلم بأن الجزع مؤلمٌ في نفسه، ويضيع على المسلم ثواب الصبر. والشكوى إلى غير الله سبحانه مذلةٌ ولا تنفع، لأن الذي يرفع البلوى هو الله سبحانه. ومن لزم الصبر على البلاء ذاق حلاوة الإيمان والتسليم والرضا بقضاء الله سبحانه. ومما جرى مجرى الحكمة وأصاب عين الحقيقة قول الشاعر: وكل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جبيل الصبر مفتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح. ومن هذا النوع الصبر على البلاء الذي يسببه الناس من الأذية، ويكون ذلك بالعفو عنهم والإعراض عن جهلهم، وكف اللسان عن الدعاء عليهم، وترك مؤاخذتهم، والاكتفاء بنصر الله سبحانه رغبةً في ثوابه. يقول الله سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ورابعها الصبر على شهوات النفس في التوسع والإسراف في المباحات، لأن في هذا الصبر كبح جماح النفس عن حب الدنيا والحرص عليها وطلب السعادة فيها. وربما وقع الإنسان في شبهات من حيث لا يدري، وانشغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فينبغي على المسلم إخراج حب الدنيا من قلبه وعدم التعلق بها. فإن التزم المسلم بخلق الصبر نال الأجر والثواب من الله سبحانه، وجنى ثمرات هذا الصبر، وهي: أولاً، إن الصابرين ينالون محبة الله سبحانه، يقول جل في علاه: والله يحب الصابرين. وثانياً، إن الصابرين في معية الله سبحانه، وهي نصره وتأييده ومعونته، يقول سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ثالثاً، أن الصبر هو سبيل النصر على الأعداء ورد كيدهم، يقول سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها،
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم

كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. رابعاً إن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب يوم القيامة. يقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سبحانه: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم وتشافي مصابهم وترحم شهداءهم وتذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستغفروا الله إن الله هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولينا في الدنيا والدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه عندما قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه أتم الصلاة والتسليم: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها هي المانعة وهي المنجية تنجيه من عذاب القبر. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليها، أن وصف لنا الداء وأوصانا بالدواء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواءه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقا طيبا مباركا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك يا رب العالمين، وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سيدنا الله سبحانه أن يحفظ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المكرمين. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان.

وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة يرحمكم الله.

دائما لا إله إلا الله. استووا إلى الصلاة واعتدلوا، سووا الصفوف وسدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما

واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام وليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم وفي هذه الساعه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. بسم الله لا يسوق الخير الا الله، وبسم الله لا يصرف السوء الا الله، وبسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وهكذا ايها الاخوه المؤمنون، كنا معكم في فتره دينيه خارجيه من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وثراه في منطقة العبدلي. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك. أشكر زملائي فريق النقل من النقل الخارجي عطاء الشوبكي، وأيضا الزملاء مهند القريوتي والزميل ليث دعجة، كما أشكر زملائي فريق قناة أدعو محمد المحميد ومحمد خالد ومأمون أوشاح. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى وحياكم الله.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يداع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM، فأهلا ومرحبا بكم معنا.

مستمعينا الكرام، يقول تعالى في كتابه العزيز: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. آية تهدينا إلى نهج متوازن في التعامل مع نعم الله، فالإسلام لا يمنع الإنسان من التمتع بما أحل الله له، لكنه يربيه على القصد والاعتدال، وعلى أن تكون النعمة في يده لا في قلبه. والمال أيها الأحبة نعمة ومسؤولية، وقد جعل الله الإنسان مستخلفا فيه ليحسن تدبيره وينفقه فيما ينفعه، لا أن يخضع لرغبات متجددة ودوافع متسارعة فيفقد

0: معها حسن التدبير ويتحول من وسيلة إلى غاية. فالمؤمن يزن حاجته بعقله وإيمانه. وفي زمن أصبحت فيه المتاجر الإلكترونية أقرب من أي وقت مضى، وأصبح الشراء لا يحتاج سوى نقرة زر، ظهرت أنماط جديدة من الاستهلاك دفعت بعض الناس إلى الشراء لا لحاجة، بل بحثاً عن شعور مؤقت بالسعادة وهروباً من الضغوط. فمتى يكون التسوق الإلكتروني نعمة نستمتع بها؟ ومتى يتحول إلى سلوك يسيطر على الإنسان ويؤثر في نفسه واستقراره وأسرته؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقتنا لهذا اليوم مع الاستشارية الأسرية والنفسية الأستاذة آمنة القواسمي. أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهطلع هالتقديم الحلو. شكرا يا ولا،
0: حياكم الله. أستاذة، اليوم نتحدث في موضوع يهم الأسر بشكل عام. نود أن نتحدث عن التسوق الإلكتروني الذي أصبح يعني من أبرز مظاهر الحياة، كونه يوفر علينا الجهد وأيضا يوفر الوقت وأيضا يقدم لنا خيارات كثيرة ومتعددة قد لا نجدها في الأسواق التقليدية. نود بالبداية أستاذة آمنة أن نتحدث عن ما المقصود بمصطلح إدمان التسوق الإلكتروني وهوس الشراء الإلكتروني؟
1: صحيح، الله يعطيك العافية. نعرف الإدمان الرقمي اللي هو الأساس يعني، بعدين هاي أجزاء بتير منه من الإدمان يعني. نعم. اللي هو نحكي عن الإدمان الرقمي في علم النفس اللي هي حالة من انعدام السيطرة والاستخدام المفرط والقهري بيكون للمواقع الإلكترونية، وهذا بيأثر علينا على عدم ممارسة حياتنا الطبيعية اللي هي مهمة بتكون في حياتنا، بنتج عنا اضطرابات بتصير نفسية وسلوكية واجتماعية قد تتشابه مع غيرها يعني. بتصير نفس الاضطرابات تجيكي في الحياة أصلا من ضغوطات الحياة، تجيك أصلا كمان من الإدمان الإلكتروني. نعم. لما بنيجي نعرف برضو إدمان التسويق اللي هو جزء منه، بنحكي عنه اللي هو إدمان سلوكي بتضمن الشراء القهري كمان كوسيلة للشعور بالرضا وتجنب المشاعر السلبية مثل القلق والاكتئاب. وبنقدر كمان نحكي عن أنواعهم إذا في مجال.
0: نعم. تفضل.
1: هلأ مدمنين الهوس الشراء شو هم بيكونوا؟ اللي هو بيكون مدمن شراء قهري بده يتسوق بهذا الإشي يعني، تقريبا نقول عنه بضيق عاطفي، بيكون منسميه الشراء العاطفي.
0: نعم.
1: اللي هو كمان بيكون من أنواعه كمان بيكون الحصول على العنصر المثالي، بيكون بحب هو الكمالية المثالية، وكمان بيكون عشان نشعر بهذا الاكتمال إنه ما بكفي بس عنصر واحد بيصير يشتري من هذا المنتج، لا هو بده يصير أكثر من قطعة وأكثر من لون يصير في عنده من هاي المجموعة. وهذا على فكرة عم نشوفه صاير قبول اجتماعي يعني منسميه، وعم بتلاحظيه أنت أكيد معاي بالحياة هاي اليومية اللي عم بتصير.
0: نعم، كما تحدثنا أستاذة أن التسوق الإلكتروني أصبح جزء من حياتنا اليوم، يعني خلال دقائق نستطيع شراء احتياجاتنا، وهذا يعني من مزايا التطور التكنولوجي. لكن نعم. بالمقابل كثرة الإعلانات والعروض التي نشاهدها قد تدفع البعض إلى الشراء بدون تخطيط وبدون حاجة. نتحدث معكم متى يتحول التسوق الإلكتروني من وسيلة لخدمة الأسرة لهوس استهلاكي بيأثر على استقرار الأسرة؟
1: هو طبعا أكيد أنت هو بده يتحول الهوس الإلكتروني اللي هو بتصيري أنت مش عارفة احتياجاتك، طبعا مش قادرة تفرقي بين الاحتياجات الأولوية وين والاحتياجات وين هي يعني بتصيري
0: الأساسية والكمالية. نعم.
1: أيوة، فبيصير هون أنه أنت بدك يعني بتصيري باليوم يعني، إحنا زي ما نقول أنه اليوم التسويف الإلكتروني صار جزء منا. كيف رح أحكي لك بهاي الجزئية قبل ما أدخل على الهوس، لأنه في عنا كتير دراسات صارت أكثر من 5 لـ4 مليار مستهلك على الانترنت، و76% من الشركات تعتمد على التسويق الالكتروني.
0: نعم.
1: والاكثر شيء يعني اللي خلى هذا يزيد اللي هي جائحه كورونا، هي
0: نعم.
1: اللي نشرت هذا التسويق الالكتروني وخلته منتشر بشكل كبير، حتى خلت عنا في بيصير ايجابيات وسلبيات. يعني صار في عنا مثلا العديد

0: من الشركات كلها تقريبا تحولت لتسويق إلكتروني.
1: نعم
0: صارت بتوفر قنوات تواصل فورية من العملاء وتوفر يعني توفير تكاليف. صار عندنا أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالأسواق كمان التقليدية. صرنا نقارن لا
1: صحيح
0: عندنا الإلكتروني أحسن. المرونة والتكيف والراحة صارت عندنا كمان مهمة. لما تنتجي أنت حملات رقمية بتعدلي فيها على السريع، بتصيري تواكبي كل فترة من فترة لفترة بتصيري تشوفي شو أهميتك، شو اللي بدك تشتريه. بعدين التكلفة في عندك تكلفة صارت قليلة، والقدرة كمان صارت عندنا على الوصول لهاي الشرائح متعددة. حتى كمان تنوع الخيارات صارت عندنا موجودة، يعني صار في عندنا أكثر من خيار. وصار عندنا كمان عندك كيف بتحول هذا الهوس إنه بتصيري أنت تعملي تحدي لهذا الشراء،
1: نعم
0: الأشياء إحنا بنحتاجها. بعدها شو بيصير؟ بيصير هذا التسويق عندك قسري، يعني بيصير زي الوسواس القهري، بصبح شكل من أشكال الوسواس القهري، بده يخليك تضلك تشتري وتفتحي وتتصفحي وتشوفي وتاخدي المنتج الأحسن حتى لو هو بيكون عندك،
1: نعم
0: يعني عشان بس تشعري انت بالمتعة وانك انت حصلتي على ما تريدي بفترة قليلة او بكبسة ذر زي ما حكيتي. وهون كمان بتلعب فرص المبيعات دور، والتخفيضات والصور للبضائع المعروضة هون تلعب دور كبير كمان انها تجذبك اكثر،
1: نعم
0: تخليكي تشتري بسهولة.
1: نعم يعني يا أستاذة آمنة، اليوم أكثر الفئات اللي تأثرت بهذا الواقع هم الأطفال. اليوم
0: نعم
1: للأسف يعني الموضوع لم يقتصر فقط على الأهل وعلى الكبار، بل أصبحنا يعني نرى أطفال بأعمار صغيرة يتصفحون تطبيقات التسوق بسهولة ويطلبوا من الأهل الشراء. نتحدث يعني عن أثر تعويد الطفل على هذا الموضوع بعمر مبكر، على سهولة الحصول على كل شيء يريده من خلال هذه التطبيقات، وكيف للأهل وضع حدود للأبناء وغرس قيم القناعة وعدم الإسراف.
0: تمام. شوفي ولاء، هلأ إحنا بنعرف إنه أولادنا بصراحة، وهذا الإشي ما بتقدري تمنعيه عن أولادك إنهم يستخدموا الجهاز إلا لأعمار معينة، لكن صار جزء من بيئتنا، جزء معنا. حتى إحنا الكبار ما بنقدر نطلع إلا موجود معنا الموبايل،
1: نعم.
0: وهذا جزء كمان من من من الأجهزة الإلكترونية، عرفتي علي؟ فهون شو بيصير عنا؟ إحنا بحالنا عم نعطي أولادنا منصير هاي الأجهزة أول إشي من غير قصدنا، إنه بدنا يتعرفوا ويواكبوا ويصيروا
1: نعم.
0: يتعاملوا مع هاي الأجهزة، تصير عندهم مهارة لتعليمهم. ثاني إشي من غير قصد كمان الأم شو بتصير من الضغط اللي عليها من مسؤوليات البيت، من سرعة الوقت، إنها بتعطي هالولد هالآيباد أو بتعطي هالموبايل تبعها إنه يلعب فيه شوية، وبتقول يلا عبين ما أخلص مثلا شغلي أو هيك. هون إحنا
1: نعم
0: سمتنا لهم لكن من دون قصد بيكون. هلأ كيف إحنا بنستخدمها هاي؟ هلأ بنعقد إحنا اتفاق معاهم حول استخدام الأجهزة في الوقت المسموح لإلهم، بنعطي لعمر معين بيكون، بنعلم أولادنا إنه لما تنتبهوا لما يكون في عنف إلكتروني ابعدوا عنه، مش ضروري أنتوا تكونوا مواكبينه. يعني التوازن كمان بين الحياة الطبيعية والحياة الإلكترونية، لأنه بصراحة ما بتقدر تاخديه منه، خلص
1: نعم
0: هذا صار جزء منا، لكن إحنا بنعلمه كيف بدنا ناخده. يعني كيف نوازن الحياة الطبيعية والإلكترونية؟ يعني مثلا التدرب على التركيز في أداء الواجبات، إنك تدرب أنت إن تقوم بواجباتك اليومية العادية والأنشطة اللي تخلو من التكنولوجيا، هاي أمر طبيعي، حياة طبيعية. طيب التواصل الاجتماعي كمان المباشر وجها لوجه مع الآخرين، لا تعتمد على التواصل التقليدي الافتراضي،
1: نعم
0: لا نخليهم يتواصلوا اجتماعيا وجها لوجه، هذا بيكون عندهم أكثر للتعبير، أكثر لثقة بالنفس، بتكون أكثر. التركيز على المشاعر والأحاسيس والصور الذهنية هاي مهمة. نعطيهم الاسترخاء وتمارين التنفس، لأنه طبعا من بعد القعدة على وراء الشاشة الإلكترونية هم شادين من جسمهم، شادين من عضلاتهم، التركيز الذهني كله رايح على التركيز الافتراضي، العالم الافتراضي معهم. كمان ما بدنا ننسى انه عندهم وقت للصلاة، وقت لها العبادة، لقراءة القرآن، هاي جدا مهمة انه ما ننساها من حياتنا. غرس الوازع الديني جدا مهم، الوازع الديني لما ينغرس بين اولادنا بنعلمهم ايش يختاروا، ايش يبتعدوا، في اشياء ما بتناسب مجتمعنا لا ماما قيمها. في كمان بالنسبة للأولياء الأمور يستخدموها، وهذا كتير مهم. صار في عنا هلأ تطبيقات كتير كويسة للأولياء الأمور، بحطوها وبينزلوها ممكن على الشاشة الصغيرة اللي هي الموبايل.

بيقدروا يستخدموها، اللي هي موقع تعليمي إلكتروني للأطفال بقدم لهم برنامج إلكترونية. بعدين مواقع حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر على الإنترنت، هذا صار موجود، التطبيق موجود وبنقدر نفتح عليه ونحطه على موبايلاتنا. وموقع كأهم إشي القضايا اللي كيف إنه يتعاملوا مع الصحة النفسية كتير مهم. كمان إحنا فوق هذا في تطبيقات صارت إنه

0: الإلكترونية، لأنه هلأ صرنا ندخل التعليم كمان في الـ في الـ في الأجهزة
1: عبر
0: الإلكترونية.
1: التكنولوجيا. نعم
0: نعم، فتعليم الطلبة مهارات التواصل الاجتماعي والأنشطة الجماعية كبديل كمان عن الأجهزة، يعني إحنا منثقفهم بالطبيعة، الحياة الطبيعية والحياة الافتراضية، لكن الأبدى دائما أنا بعطي من وجهة نظري إنه الحياة الطبيعية هي الأبدى، هي اللي تطلع على الهرم، عرفت عليه، تبقى براس الهرم هي.
1: نعم.
0: منقولهم كمان تقليل الواجبات المدرسية لزيادة اللعب الحر والوقت الأسري، هاي مهمة، نعلمهم إنه في عندك وقت تلعب فيه اللي هي اللعب اللي احنا متعودين عليه، مش اللعب الإلكتروني، لا، اللعب الحر اللي موجود في وقت أسرنا، وعدم الإسراف كمان في استخدام التكنولوجيا على حساب الكتاب، هاي مهمة، الكتاب جدا مهم انه احنا ما ننسى كتابنا، يعني ابدا جدا من الكبسة الزر، الكتاب جدا مهم، لانه بالاخر الشاشات شو رح تعمل؟ رح تعمل لأعيننا وبصرنا كمان الإشعاعات اللي بتدخل، فهي رح تكون مؤذية. وكمان يعني اهم شيء انه القناعة في الإسراف، انه دائما نحكي انه السلوك بتعلم بالنمذجة، يعني الطفل بشوف الأب والأم وهم بقلدوهم،
1: نعم.
0: بشوفوا قديش بقعدوا، بشوفوا شو اللي بيفتحوه، فهاي مهمة ننتبه إحنا كأهل وأسر إنه شو نفتح على إيش. وكمان منحط إنه اتفاق على استخدام الإنترنت، إحنا إمتى بدنا نستخدم الإنترنت، إمتى بدنا ينفتح الإنترنت، وكمان هون بيكون في نضج إنه الأهل يعلموا أولادهم كيف تستخدم الإنترنت، يعني مثلا بقول لك إنه الإنترنت استخدامه بيكون بطريقة صحيحة، إنه ما تغش، وبالألعاب حتى لو أنت عم تلعب استخدم عدم الغش، استخدم في الدراسة كمان إنه عدم الغش في الدراسة حتى وأنت بتستخدم الإنترنت كمان.
1: نعم.
0: الامتحانات، الواجبات، ما تغش، اعتمد على عقلك الذهني، مهم جدا تخفيف التوازن في استخدام الإنترنت كمان، إنه ما يتعارض مع الأنشطة الأخرى اللي بنعملها إحنا في يومياتنا، إحنا طبعا إلنا أنشطة يومية بنستخدمها، ما يتعارض معاها. وكمان صراحة إدراك إنه صحتك هي المهمة، أهم الأولويات هي صحتك، وهون الوالد والوالدة هم اللي بدهم يكونوا مراقبين لإله.
1: نعم أستاذ، اليوم لأي مدى ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بتعزيز هوس الشراء الإلكتروني، وكيف أثرت أيضا على استهلاكنا، استهلاك الأسر؟ واليوم يعني قرارات الشراء أصبحت تتأثر كثيرا بما نشاهد من إعلانات، وأيضا يعني تجارب المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
0: صحيح، هلأ وسائل التواصل الاجتماعي كلها عبارة عن إيش؟ عبارة عن جهاز بضغطة زر أنت بتدخلي وين ما بدك،
1: نعم،
0: فهذا هو اللي ساهم كتير إشي، لأنه إحنا منحب أي إشي سريع، ما منحب أي إشي، بدنا تقومي وتطلعي وتروحي وتوصلي على المكان، يعني برضو أنماط الناس بتختلف وشخصياتهم بتختلف من واحد لآخر، في ناس بحبهم قاعدين بالبيت يعملوا كل شيء، في ناس بحبوا
1: نعم
0: لا يطلعوا ويشوفوا ويشاهدوا. فهون التواصل الاجتماعي شو عمل؟ التسويق صار أصبح بضغطة زر، بنسمع كثير
1: نعم
0: مواقع على السريع وخلص بتقدري بسهولة إنك تدخلي عليها ويوصلك إياها بيومين ثلاثة، صار كثير سهل عليهم. مثلا كمان صناع المحتوى صاروا بيلعبوا دور كبير إنهم يضعوا بتوجيه قرارات الشباب للشراء، يعني والصبايا، هذا كثير مهم، كمان بيلعب دور لإلهم إنهم يضلهم على تواصل ويضلهم من وقت لآخر ضلهم يفتحوا هذا الجهاز ويشوفوا وين في عروض. كمان في عنا إنه الخوف من فوات الفرص من الحملات الإعلانية، يعني فرصتي راحت، يا ريتني اشتريته، يا ريتني بسرعة أنا استخدمته، استخدام أساليب الخصومات اللي هي صارت مغرية هلأ أكتر، يعني مثلا أنت لما بدك تروحي من بيتك لتوصلي للمتجر التسويق التقليدي بدك مثلا لنفرض ساعة مثلا ببيتك، لا بصير في الحملات الإعلانية والأساليب الخصومات بسهولة، خلاص أنا بدي
1: نعم
0: أحجز عبر الإنترنت، صار بسهولة وأنت قاعدة مكانك. هلأ تسهيلات الدفع كمان المرنة صارت للشراء جدا سهلة، فالإنسان إيش إشي سهل هو دغري بيتبع له، حتى عقل الذهني فورا بيروح لإله.
1: نعم، اليوم يعني منلاحظ في كثير من البيوت أستاذة آمنة الخلافات فيما بينهم لا تكون بسبب قلة الدخل، وإنما بسبب ضعف الإدارة المالية، أو بسبب مثلا سوء ترتيب الأولويات، وقد يكون أيضا بسبب مشتريات غير ضرورية. نتحدث كيف لهوس الشراء الإلكتروني أن يزيد من الخلافات خاصة بين الأزواج؟
0: هي هلأ تعرفي ولا إحنا كنا أول إشي نحكي دايما إنه العناصر المهمة في الزواج بتكون والأهداف الزواج كتيرة، صار من ضمنها دخلوا كمان المعايير.

0: كثير انه العصر الالكتروني، هاي
1: نعم
0: صارت من معايير الزواج، دخلت لانها خلص صارت اسس من اسس حياتنا، ما بتقدر
1: نعم
0: تستغني عنها. لكن كيف كل واحد بتبعها، هذه هي النقطه هون. هلا احنا لما بدنا نعرف شو يعني اختلاف الاولويات، بنقول انه ما يراه شخص مهما ويستحق الاتفاق عليه قد لا يراه شخص اخر. يعني
1: صحيح
0: كذلك هي الاولويات بتختلف باختلاف
1: نعم
0: الظروف والاحتياجيات والاهداف والامكانيات الماديه، وهذا طبعا كل اسره بيكون هي واضعه ميزانيه محدده لإلها، بالذات رب الاسره كمان. لكن اللي بيصير من وراء الدعايه والاعلان والتخفيضات الوهميه والجذب والابهار اللي عم بنشوفه احنا، تجذب يعني بتجذب هذا الزبون وبتخليه ما يفكر في قائمه الاولويات، يلا بس اشتري. فهون انت خلص بتنسي اولوياتك، بتبتدي تروحي لاحتياجاتك وهي بتكون اصلا كمان موجوده عندك. فهون بتخلق، لان الميزانيه جدا مهمه بالذات للمتزوجين شباب صبايا، صار مهم عندهم كمان الدخل، قديش انا مسموح لي ادخل عبيتي. طب انا اذا بدي هذا الدخل كله يروح للشراء، طب شو صفيت انا من لنقول راح على ماكل وملبس ومشرب، طب شو
1: نعم
0: صفيت لاشياء ثانيه، تعرفت علي؟ فدخل عالم التكنولوجيا والشراء التسويقي والإلكتروني دخل شوي في الأسرة. فإذا ما حطينا ميزانية باعتدال وتفاهمنا الزوج والزوجة وحتى تفاهم الأطفال معانا كمان، لأنهم أكيد لهم احتياجات وكل شيء مغريات هم بدهم إياه وبيشوفوه، ووضع قوانين وحدود، هاي مهمة جدا في الأسرة.
1: نعم، يعني أكيد الاستقرار المالي داخل الأسرة بيعتمد على حسن الإدارة والحوار، وأيضا كما تحدثتي ترتيب الأولويات بين الزوجين، ويعني هذا ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وديننا بالاعتدال في الإنفاق بعيدا عن الإسراف والتقتير. والمال كما نعلم هو نعمة من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، ومن واجب الأسرة أيضا أن تعلم الأبناء على حسن التعامل مع هذه النعمة. يجب علينا أن نعلم الأبناء كيف للطفل أن يقدر قيمة الشيء وأيضا يحسن استخدامه. نتحدث الآن أستاذة آمنة عن دور الأهل بتربية الأبناء، التربية المالية الواعية، وكيف نربيهم على التمييز بين الأساسيات والكماليات.
0: هون احنا بنحكي عن الوعي الاستهلاكي، يعني اللي هي قدرة الفرد على اتخاذ القرارات الشراء بتكون مدروسة ومبنية على معرفة حقيقية، اللي هي بتعلمهم مثلا اتخاذ القرارات الشراء بتكون مدروسة. يعني بنعلم اولادنا انه احنا شو بدنا نشتري بطرق مدروسة وبطرق واعية، لانه حقيقة هاي السلعة او الخدمة كيف تكون هي بين ايديكي. بنعلمهم الفرق بين الاحتياجات والرغبات كمان، هاي مهمة انهم يفهموا شو معنى احتياجات شو معنى رغباتي. يعني نفهمهم انه في اساسيات اللي هي الطعام المسكن المشرب، هدول جدا مهم انهم يفهموها حتى بتوصل معهم لكل مرحلة من مراحل العمر هم فاهمين شو عم بيعملوا. مثلا منقولهم انه مثلا انت بتمثل حاجاتك الاساسية اللي هي الطعام والشراب يكونوا المسكن والمأكل زي ما احنا متعودين، لكن منقولهم الالعاب والحلويات هاي اسمها رغبات نقدر احنا نأجلها. بنفهمهم شو هي المؤجلة، المواد المؤجلة، وشو هي الاشياء اللي انت بتقدر تاخدها وتكون اساسية. هلا من عمر 6 سنوات لعمر 10 سنوات اللي هو بنعلمهم كيف انه يصير عندهم التخطيط للادخار، حصالة من المصروف تبعك، انفاق، في عنا تبرع كمان.
1: صحيح.
0: انه تعمل انت في انفاق لاشي، في ماما انه حط تبرع، لو خلينا التبرع مثلا كل يوم حط 10 قروش لبين يوصل عندك 10 دينار وروح تبرع فيه. هاي مهمة انه نعلمها لاولادنا. هلا عندك كمان من عمر 11 ل 15 سنة بصير واعي، بصير عنده إدارة، ميزانية، بيعمل مصروفه الأسبوعي، بصير ياخذ مصروف الأسبوعي مثلا من أهله، بصير إنه عنده ثبات في هذا الإشي. بتكله هون الأب والأم حرية الإدارة، إنه أعرف كيف أنت بدك تصرف. 15 سنة يعني واعي، إحنا سن المراهقة، هون بيكون عندهم الصرف والاحتياجات العاطفية والمشاعر تكون كتيرة متجهة. فمنعلمهم كيف إنك أنت تضبط هاي المشاعر وتضبط هاي الأفكار مثلا والسلوك عندك بطريقة صحيحة. العمر 15 سنة وما فوق بصير هون في استثمار مالي، يعني بصير نقول له افتح حساب بالبنك، هيك عم بتحوش، هاي في ادخار صار لإلك، استثمر مالك، اعمل أي شيء أنت راغب فيه، احفظ لك مبلغ من المال عشان تشتري لقدام مثلا، هاي هون أنت احتفظت في مال عشان تشتري احتياجات

0: اللي انت نفسك فيها.
1: نعم، ولكن يعني أستاذة آمنة، اليوم نجد أن أحد الآباء يحاول أن يغرس في الأبناء قيمة الاعتدال، بينما يعني يكون الطرف الآخر متساهل بتلبية احتياجات الأبناء. وهنا يعني لابد من الاتفاق بين الآباء، لأن يعني هذا الاختلاف يؤثر على بناء شخصية الأبناء.
0: صحيح. هلا شوفي، انا لما بدي ابني شخصيه ابني، اول إشي بيكون من الصغر انه هو عم بتعلم انا شو عم بالي بعمل، هذه مهمه.
1: نعم
0: ثاني إشي احنا كيف احنا بنستفيد من هاي التجاره، انه ما نوقع بالاستهلاك، عرفت علي؟ اللي هي بدنا نصير نقول لهم انه مثلا احنا بنقارن الاسعار، وين في اشياء منخفضه مثلا احنا بدنا نروح لها، لكن تكون صادقه وموقع صادق. إذا أنت بدك تشتري على الإنترنت مثلا، المصداقية هاي مهم. كمان في إدارة البطاقات البنكية، نحكي إنها كتير مهمة إنه إحنا نحافظ عليها. يعني هلأ أنت شايفة الجيل كله في عنده صار بطاقة الاي تي ام، فالكل صار بده يستهلكها وبسرعة، بالآخر بنفذ الادخار اللي هو حاطه. فهون
1: نعم
0: إحنا بنعلم أولادنا لإيش هاي تستعمل ولإيش هاي تستهلك. يعني سن المراهقة جدا مهم إنه أنت تعطيه الحرية، لكن أنت في مراقبة له، بتكون محدد له إيش اللي بدك تشتريه، إيش هو المسموح لإلنا إنه إحنا ناخده، شو اللي بوافق مجتمعتنا وشو بوافق ديننا من لباس، من ألعاب، من إيش إحنا بدنا بالضبط. مش ضروري إحنا نشتري من سلعة 10 أشياء، خاصة بنات وشباب، لا، هو واحدة أو تنتين تكفيك. مثلا نعدد له مثلا إيش الميزانية المسموحة لإلنا، لأنه هذا كله بده بالآخر يطلع معاه، لا يفتح بيت ويصير في عنده أسرة.
1: نعم،
0: هل
1: يعني
0: تفضل.
1: بالرغم من كل التحديات اللي ذكرناها، ما بنستطيع يعني إنكار الجوانب الإيجابية للتسوق الإلكتروني، له الكثير من الجوانب الإيجابية إذا أحسننا استخدامه، لكن التحدي هو في قدرتنا على التعامل معه بوعي حتى لا يتحول كما تحدثنا من وسيلة تسهل حياتنا لسبب بالإسراف والاستهلاك المفرط. دكتورة، نصيحة نقدمها لكل شخص يسمعنا بأهمية الاستفادة من وسائل التسوق الحديثة، وبين يعني الحفاظ على قيم القناعة وحسن إدارة المال وتربية جيل واعي، جيل يعرف قيمة النعم.
0: يعني احنا بدنا نقول لهم انه اهم اشي انت واجبك، يعني واشي كتير منيح، وهذا صاير هلأ بعالمنا انه العالم الالكتروني موجود والرقمية والتسويق، هذا كله موجود، ما بنقدر نحرمهم منه.
1: نعم
0: لكن بدنا نعلمهم اللي هي في القناعة والاعتدال في الاستهلاك، هي وعي بده يكون انه السعادة ما بتشترى فقط بالاصراف. هي الشخص الواعي بيوازن بين الاستمتاع بايش هو موجود معاه من تفكير للمستقبل، مستقبل كمال،
1: نعم
0: والاعتدال في الاستهلاك. يعني مش انه نتوقف المال، يعني طريقه تحقق الرضا دون الاسراف والتبذير، يعني مش هاي اللي بدها تحقق لنا الرضا، اللي هي الاسراف والتبذير. ثاني شيء انه بنقدر احنا نخطط في تخطيط مسبق، بنحدد تحديد له قائمه المشتريات الضروريه مثل تصفح المواقع، ضبط الانضباط الرقمي، بنقدر احنا نوقف الاشعارات الترويجيه في كل مثلا موبايل مستخدم او في كل الأجهزة الإلكترونية، بتقدري أنت توقفيها أنه ما تضلها كل ساعة والتانية مثلا تزن عليك أنه في إشعارات
1: نعم
0: عبر الإنترنت، في هنا صفحات للتسوق، لأنه هذا بيستخدمها بوقت الملل والفراغ. فإذا إحنا ما خلينا أولادنا يكون عندهم وقت، يعني ما بدنا نقول نعبي وقتهم كامل، لا، على القليلة إنه ما يكون عندهم الوقت الفراغ إنهم يروحوا فيه للتسويق الإلكتروني، أو يروحوا
1: نعم
0: فيه للألعاب الإلكترونية، أو يدخلوا على مواقع شو هي كانت. هذا مهم
1: يكون
0: جدا،
1: عندهم استشعار للمسؤولية. صحيح،
0: أيوة، ملء وقت فراغهم ونعطيهم مسؤوليات. يعني الأطفال بتحملوا مسؤوليات، معلش لو هي بسيطة، على قدر هو شو عمره وهو شو بيقدر يتحمل من هاي المسؤوليات، احنا لازم نعطيهم، لأنه بالآخر هو بده يطلع وينفتح على عالم خارجي مش افتراضي،
1: نعم
0: رح يكون هناك في الملموس عنده، أكتر، بده يروح بالآخر بده يصير شاب أو صبية، يفتحوا بيوت، يعرفوا كيف يفكروا بهذا العالم الواسع اللي هو موجود عنا. فهاي كتير مهمة إنه إحنا يكون عنا الاعتدال والقناعة في الاستهلاك اللي إحنا عم ناخده.
1: نعم
0: وكمان البطاقات الإلكترونية مهم جدا إنه إحنا نحط

0: حافظ على هذا الإشي ونوعيهم إنه هاي البطاقة الإلكترونية مش دائما تعطيها لمين مكان، إنه تحافظ عليها، في إلها سرية، حفظ بياناتك في المتاجر الإلكترونية مش دائما تكون موجودة، لأنه إلا في بيصير في اختراق، لأنه المجال الافتراضي أو العالم الافتراضي ممكن إنك تسيطر عليه صح، بس بالآخر يعني ممكن تهكيره، ممكن دخوله، اختراقه، مش زي الحياة الطبيعية بتكون.
1: نعم، يعني لابد من إدراك أن هذه النعم هي أمانة سنسأل عنها. المال نعمة من الله عز وجل، وحسن تدبيره شكر لله على هذه النعمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القناعة وحسن التدبير، وأن يبارك لنا في بيوتنا وأرزاقنا، ويعيننا على حفظ نعمه. كل الشكر لكم الاستشارية الأسرية والنفسية الأستاذة آمنة القواسمي، شكرا لكم.
0: شكرا لك ولاء، وتسلمي، شكرا لك.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل محمد عبادات الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولاء أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد الصديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتحسبهم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نقدم لحضراتكم الآن تسجيلا لدرس الجمعة الديني، والذي قدمه اليوم فضيلة الشيخ جعفر الكساسبة من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فيك علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، حديثي إليكم في هذه اللحظات المباركة عن كلمات سارة تطيب بها القلوب وتنشرح بها الصدور وتطرب لسماعها الآذان. هي نور وسلام وتفضل وإنعام، فيها رغد العيش وفيها الخير كله. فهل عرفت يا عبد الله ما هذه الكلمات وعن ماذا تتحدث؟ إنها تتحدث عن مكانتي ومنزلتي وشرف الدعوة إلى الله. وأستفتح بالذي هو خير من كتاب رب العالمين، يقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله العظيم. الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة الأحبة معناها الدعوة إلى عبادة الله وحده بأن لا يشرك معه أحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الدعوة إلى الله هي دعوة الناس إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله عز وجل. الدعوة إلى الله هي تذكير الناس بنعم الله وتحذير الناس وترهيب الناس من عذاب الله ونقم الله عز وجل. الدعوة إلى الله وظيفة من؟ وظيفة الأنبياء والعلماء، وهي مسؤولية كل مسلم. أما عن وظيفة الأنبياء فلقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم بعد ذلك هي وظيفة العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء. ثم هي مسؤولية كل مسلم، كل على حسب مسؤوليته وعلى حسب وظيفته وعلى قدر طاقته وجهده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما عن فضائل الدعوة إلى الله فهي أحسن كلمة تقال على وجه الأرض بشهادة الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله هي سبب الخيرية في هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدعوة إلى الله هي سبب الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد والرشاد في الدنيا والآخرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الله هي سبب نزول الرحمة من الله على عباده، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة الأحبة هي سبب من أسباب النصر للأمة وسبب من أسباب التمكين، لقول الله عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

0: ولله عاقبة الأمور. الدعوة إلى الله عز وجل: تقي العباد من غضب الله، تقي العباد من سخط الله عز وجل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. الدعوة إلى الله عز وجل هي التجارة الرابحة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة من الأعمال الصالحة التي لها الأجر العظيم عند الله عز وجل، أجرها عظيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لعلي عندما حمل الراية يوم خيبر، قال: فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، فإنهم استجابوا فأخبرهم بما يجب عليهم يا علي، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي من الخيول التي كان يتفاخر بها العرب، هي من أنفس وأثمن أموال العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولكن ما هي المقومات الدعوة إلى الله؟ يجب على الإنسان المسلم إذا ما أراد أن يدعو إلى الله عليه أن يتسلح بماذا؟ أن يتسلح بما قاله الله عز وجل على لسان نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يجب الداعي أن يكون على بصيرة، على علم، على معرفة، على دراية بالأحكام الشرعية. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هي القرآن والسنة بالحجة القوية والدليل القاطع والبيان الواضح الذي يقود الناس إلى الخضوع وإلى الإنقياد وإلى الإسلام لدين الله عز وجل، فيدينون بدين الإسلام، وإن الدين عند الله الإسلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، مادة الدعوة الكتاب والسنة. ولكن أيها الإخوة الأحبة، ادعو إلى سبيل رب بالحكمة والموعظة الحسنة، أسلوب الدعوة بالموعظة الحسنة أي بالكلام الجميل. يجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يتلطف بالناس، أن تكون دعوته في طياتها تحمل الرحمة والشفقة واللين واللطف وحب الخير للناس. والله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الله عز وجل عندما بعث وأرسل موسى وهارون قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأولى الناس أيها الإخوة الأحبة بالدعوة إلى الله هم الأهل، هم الأهل، هم الأهل. يجب على الإنسان المسلم أن يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل ابتداء بنفسه، ابتداء بنفسه، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم بعد ذلك ينتقل بالدعوة إلى الله عز وجل إلى المقربين: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأسلوب من أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل سيدنا إبراهيم عندما دعا والده إلى عبادة الله: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. جعلنا الله وإياكم من الدعاء الصالحين المصلحين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لحضراتكم إخوتي الكرام تسجيلا لدرس الجمعة الديني، والذي قدمه هذا اليوم فضيلة الشيخ جعفر الكساسبة من رحاب مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان.

وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها، فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبي الرحمة وشفيع الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، حياكم الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أذن خير، حيث ما زال الحديث عن الكون في صحبة الأنبياء وشهود الرسالات. فتعالوا بنا مستمعينا لأطايا

أخوتي الكرام، في حلقات خلت تحدثنا عن الجبال، تحدثنا عن سرها في القرآن والسنة، وتأملنا كيف لم تكن مجرد صخور شامخات ومثبتات للأرض. هذه الجبال أخذ الله عليها العهد والميثاق من آدم وذريته. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. على الجبال كلم موسى عليه السلام ربه تكليما، وعلى الجودي استقرت سفينة نوح عليه السلام، وفي شعاب الجبال حمل إبراهيم عليه السلام رسالة التوحيد والصحف، وفي غار حراء والذي يحتضنه الجبل نزلت أولى كلمات الوحي على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن الجبال كانت الدعامة الأولى لبدايات الدعوات والمحاضن الأولى للرسالات والملاذ الذي يحفظ الأنبياء. ثم انتقلنا للحديث عن الكهوف، ورأينا كيف تحولت نقر الجبل إلى حصون الإيمان. هنا يأتي السؤال، إذا كانت الجبال قد احتضنت الرسالات، الكهوف حمت حاملي الرسالات والمؤمنين، فماذا عن سائر الكون؟ هل كان رفيقاً وشاهداً على دعوتهم؟ اليوم مستمعينا نقف عند مشهد كوني امتحنت فيه الرسل، عند مكان احتضنت الدعوة وأخرى عارضتها. اليوم سنتحدث عن القرى وكيف كانت إما ملاذاً آمناً أو هلاكاً ووبالاً على الأرض، لنرى معا كيف كان الكون بما حوى شاهدا على أعظم رسالة عرفتها البشرية. وأجمل من

0: مستمعينا، نكمل هذا الحديث الطيب مع ضيفنا فضيلة الدكتور بكر مصطفى بن رشيد، أستاذ الحديث النبوي الشريف في جامعة آل البيت والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور.
1: الله يحييك يرضى عنك يا رب.
0: دكتور بكر، ذكرت في المقدمة مختصر لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقة، السؤال واحد يا دكتور: كيف يستقبل البشر رسالة التوحيد؟ فمن نوح إلى قرية صالح إلى قرية شعيب عليهم الصلاة والسلام تكرر المشهد نفسه، رسول يدعو وقوم يعرض، قرية تفقد بركتها حين تغلق أبوابها في وجه الحق. في هذه الحلقة اليوم

0: نود الحديث بشكل عام كمقدمة تمهيدية للحلقة عن موقف القرى من الرسالات والأنبياء. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على هذه الاستضافة. في حقيقة الأمر أختي، الإنسان لا ينقاد للحق بسهولة. ويعني من يتتبع آيات القرآن يجد أن معظم البشر يكره الحق ولا يحب أن يتقيد به، وهذا طبعا عليه من الأدلة الكثير. قال الله تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أكثر الناس يكره الحق، ولذلك سبحان الله العظيم، يعني الأنبياء لما يمكث سيدنا نوح 950 سنة وما كان يعني يقتصر في دعوته على خطبة يوم جمعة مقدارها ربع ساعة ولا ثلث ساعة، بل قال يعني: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. تخيلي، حتى فلم يزدهم دعائي وكثرة هذه الدعوة بالليل وبالنهار وكل الأوقات إلا فرارة. لذلك فما آمن معه إلا قليل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وربنا ذكر فما آمن معه إلا قليل، هذا القليل كان عبارة، قيل 18 وقيل أكثر الروايات 83. صوري، يعني أنت لما تحكي عن 950 سنة لنبي من أولي العزم ومن أعظم الرسل ومن أقدم الرسل، وما يؤمن فيه إلا أكثر إشي عدد 83 واحد. وإذا قلنا 18 معنى ذلك كل 53 سنة كان يؤمن واحد. بالتالي يعني هذا العناد عند الإنسان موجود. نفس الشيء قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون. البشر هكذا. لو أخذنا الآن أكثر البشر، يعني ما الذي يجعل الآن في زماننا يعبدون العجل؟ ما الذي يجعلهم؟ يعني الناس وصلت في الحضارة إلى القمة وعندها كل شيء. طيب ما الذي يجعل الإنسان يهين نفسه حين يعبد بقرة ويدافع عنها ويقاتل من يذبحها؟ أليس هذا انتكاس في الفطرة؟
0: صحيح.
1: وذلك سبحان الله العظيم، بالرغم أن الله كرم الإنسان وجعل له عقلا وجعل له في الكون أدلة هائلة جدا تدله على الله، وأرسل له رسلا وأنزل له كتابا، إلا أن ديدا البشر أنهم لا يحبون الحق، وأكثرهم معرض عن الله سبحانه وتعالى. بالتالي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وعن شمال. تصوري هذا المشهد، هذا التصوير القرآني العظيم: جنة عن اليمين وجنة عن الشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بس المطلوب تشكر.
0: وقليل هو من عباده
1: الشكر. الشكر إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يعني أكثر الشكر إحنا منقدمه باللسان، بس إنه بس نوكل منقول الحمد لله، بس نشرب منقول الحمد لله، وإنه نسير في الطريق القويم. ومع ذلك كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. المشكلة بالبشر أنهم يعرضون ولا يحبون الحق. وإذا ما أخذنا الآيات القرآنية كلها هكذا تتحدث. ولذلك سبحان الله العظيم، من الآيات مثلا: فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. شوف الأكثرية. خذ مثلا من الآيات القرآنية: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. خذي مثلا من الآيات: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بالتالي وين ما رحتي أنت، وين ما رحتي ستجد أكثر الناس هكذا ديدنه، يحارب الحق، يكره الحق، يكره المصلح الذي ينادي بالإصلاح. صحيح. وبالتالي هو يريد أن يسير الإنسان على هواه، على كما يريد هو. طبعا احنا الحياة، رب العالمين الذي خلقنا له الخلق والأمر، هو الذي خلق والأصل هو إله الأمر. الآن شو الأمر بده؟ رب العالمين حط في الإنسان أجهزة ونظم له إياها. عنده الآن موضوع الزواج، قال له الزوج، هاي واحدة بتقدر على الثانية على الثالثة على الرابعة، هذا كله تشريع ديني ما عندك مشكلة، لكن المشكلة أنك تحيد عن هذا الطريق وتروح على الحرام مثلا.
0: نعم.
1: الآن أنت عندك وسائل كسب حلال أنك تعمل في موضوع كذا وكذا وكذا، ما تروح على الربا ولا تروح على السرقة ولا تروح على الرشوة، وهي الأشياء كلها بالفطرة أصلا إحنا المفروض إحنا كل نتبناها، بس سبحان الله العظيم لأنه الإنسان دائما في الغالب منحرف لا يحب الحق.
0: صحيح.
1: فيحيد عنها. وإلا أنت المرابي قاعد بيستغل الفقير، هو مو ملاقي 100 دينار، بقول له أنا بعطيك 100 بترجعهم 200. طيب هو مو ملاقي 100، من وين بده يجيب لك 200؟ السارق يسرق عرق واحد وتعبه. تصوري واحد يكون مغترب بس يصل بيته يضع المبلغ ثاني يوم منه مسروق مثلا.
0: نعم.
1: كل تعب سنة وسنتين وأربعة وعشرة يسرق، واحد ثالث يختلس. لماذا كل هذا؟ لماذا ينحرف الإنسان؟ الإنسان ينبغي أن يسير في الطريق القويم حتى تسير الحياة على أروع ما يكون. أنت ما بتحب حدا يعني يضربك ضربة بسيطة، فلماذا تقتل الناس؟ لماذا تأخذ أرواح؟
0: صحيح.
1: الناس؟ لماذا تعتدي على أعراض الناس؟ لماذا تعتدي على أموال الناس؟ هي بالنهاية الدين ينظم الحياة لكي يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. هذا هو يعني شو اسمه. فالرسل كلهم عانوا معاناة شديدة جدا، ولذلك أنا يعني بحضرني دائما إنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي عانى الأمرين مع قومه.
0: نعم.
1: عندما جاءه الموت أخذت فاطمة تقول واكرب أبته، وكان يعني سكرات الموت قد 2 من البشر، قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، وبالتالي الأمور صعبة. فقالت فاطمة واكرب أبته، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. الدنيا
0: الله.
1: كلها كربات.
0: نعم.
1: كلها تعب، كلها مشقة، وخاصة لما يكون الإنسان مستقيم ويرى أنه أنت مستقيم وتحارب، هو أصلا بالفطرة جاي مستقيم، وما ذلك عندما
0: الله.
1: يبعث هذا النبي ما يلاقي إلا العنت. وبالتالي لو اتبعنا القرآن ستجد من قال نوح أنت سفيه وأنت لهود أنت مجنون
0: اتهام بالجنون.
1: وأنت كذا.
0: نعم.
1: سبحان الله العظيم، في آية في سورة الذاريات، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
0: أو مجنون.
1: وبالتالي ما في نبي إلا اتهم بالسحر أو بالجنون. تصوري، وأصعب إشي أنك تيجي الآن على أي واحد تقول له أنت مجنون، أو تيجي تقول له أنت عبارة عن ساحر،
0: نفيت عن العقل. نعم.
1: فبالتالي القضية كل الرسل يعني معاناتهم شديدة جدا وحياتهم محزنة جدا، أنهم يتعاملون مع بشر لا يحب الحق.
0: نعم.
1: وهي قضية أنه الإنسان يجي على الحياة وغير معتقدات الناس وكانوا متعودين على إشي معين، هذا صعب.
0: هي صعبة.
1: هي صعب. يعني بيجي واحد بيقول لك إنا وجدنا آباءنا على أمة، بالتالي أولو يعني كذا القرآن يخاطبه الرسول يخاطبهم، يعني لو كانوا هؤلاء على الضلال على الانحراف على كذا بيقول لك إحنا ماشيين على طريقكم.
0: نعم.
1: ويبقوا على ذلك يعني حتى تنتهي الأمور بهلاك هؤلاء الظالمين بعد مدة طويلة طبعا.
0: نعم.
1: يعني وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. فخلاص تصل الأمور أنه مستحيل واحد يؤمن الله.
0: نعم. بارك الله فيكم. إذن أنت هنا انبثقت من نقطة مهمة أنه عناد وكره للحق. نأتي للحديث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يبعث في قرية ليست كأي قرية، إنها أم القرى في البلد الذي رفع قواعد بيته سيدنا إبراهيم عليه السلام ودعا فيه أن يبعث رسولا منهم. السؤال دكتور بكر، كيف تحولت قرية سيدنا إبراهيم إلى قرية أخرجت من كان على ملة سيدنا إبراهيم؟ كيف انتقل النور من قرية رفضت إلى مدينة احتضنت؟ تفضل.
1: طبعا هذا كله امتداد لما كنا نقوله. سيدنا إبراهيم طبعا يعني تاريخيا الآن مضى على بعثته حوالي 4000 سنة.
0: نعم.
1: النبي عليه الصلاة والسلام مضى على بعثته حوالي 1450 سنة.
0: نعم.
1: يعني احنا الآن 1448.
0: نعم.
1: وفي قبلها 13 سنة في المدينة 1460 61 سنة. فالآن هاي المدة الطويلة بين سيدنا إبراهيم وأجا بعديه رسل

0: كثر،
1: نعم
0: ومنهم طبعا من أولي العزم سيدنا موسى وسيدنا عيسى قبل النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليهم الصلاة والسلام.
0: فالآن لما تيجي تأخذي أنت، الناس لا يستقيموا على طريق واحد، يعني الناس بيصيروا قد يأتي جيل يكون عنده دين، يجي واحد يحرفهم. ولذلك من الذي أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب؟ عمرو بن لحي الخزاعي.
1: نعم
0: عمرو بن لحي الخزاعي ذهب إلى الشام، قيل أنه أصيب بمرض، قالوا له أنت علاجك في الشام، هناك في مياه معدنية يمكن تفيدك. إذا أجى على الشام لقى الناس يعبدون الأصنام، فحمل معه حجارة ووضعها في الكعبة، وذلك هو أول من أرجع الناس إلى عبادة الأوثان.
1: سبحان الله.
0: فلما جابها عمرو بن لحي الخزاعي إلى الكعبة وطاعوا الناس، وكان له مكانته ومنزلته عندهم، يعني أدخل عبادة الأوثان إلى مكة، فتغيرت الصورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: عندما
1: الصلاة
0: بعث
1: والسلام.
0: ما وجد الناس بيعبدوا الله أصلا في مكة، معظمهم كان منحرف.
1: نعم.
0: في بقايا من الناس على ديانة إبراهيم، بقايا من الناس، وقد لا يكون يعني بالتزام كامل، قد
1: نعم.
0: يكون التزام بسيط. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مكة كان 360 صنم، عدد قبائل العرب اللي منتشرة في كل المنطقة في الجزيرة العربية 360 صنم. لهذا عندما دعاهم إلى الإله الواحد الأحد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا
1: واحدا.
0: إن هذا لشيء عجاب. يعني هم في نظرهم أنه لو سواهن 10
1: نعم
0: ممكن، لو 20 ممكن، أما 360 يتحول إلى واحد، ما هذا مو معقول، يعني ما قبلوا
1: نعم
0: يقتنعوا فيها. تالي قضية أنه سيدنا إبراهيم هل كانت ديانته موجودة في ذلك الوقت؟ كانت على نطاق ضيق جدا، بقايا من الناس تسير على هذه القضية، ومعظم الناس يعبد الأوثان. لذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يعبدون الأوثان،
1: نعم
0: ودعاهم إلى لا إله إلا الله 10 سنوات، لم يكن هناك له إلا فقط لا إله إلا الله. لذلك الصلاة فرضت طبعا بعد 10 سنوات،
1: بعد
0: هاي أول
1: الإسراء.
0: إشي.
1: نعم
0: لو أجينا على الصيام والزكاة فرضوا في 2 للهجرة، يعني تقريبا بعد 15 سنة من
1: نعم
0: بعثته. لو أخذنا الحج يعني قيل 7، لكن على الأرجح 9،
1: نعم
0: لأنه 9 النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يحج، ثم هو حج في الـ10، يعني الحج أجى بعد أكثر من 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لذلك الآن 10 سنوات وهو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولذلك أبو جهل على سبيل المثال اللي كان قائد يعني من قادة الجاهلية، قال له احنا بنعطيك 10 كلمات، لما قال لهم أريد منكم كلمة واحدة تقولوها، إذا قلتموها ستم العرب والعجم.
1: نعم.
0: قال له خذ 10 كلمات، قال له لا إله إلا الله، قال له إلا هاي،
1: لا
0: إلا
1: إله
0: هاي
1: إلا
0: ما
1: الله.
0: بنقبلها، 10 كلمات إلك أن ننفذ لك إياهن، إيش ما بدك إلا هاي الكلمة. لأنه هم بيعرفوا سبحان الله العظيم، والإنسان لازم يكون صادق لما بيقول لا إله، نفي وبراء أن يكون هناك إله
1: إله. نعم
0: إلا الله، إثبات
1: إثبات
0: وولاء.
1: وحدانية.
0: الآن ما فيش إلا رب واحد لهذا الكون، لا يعبد سواه، فهم ما قبلوا. كيف يعني أنا عندي صنم لعشيرة فلان، وعندي صنم لعشيرة فلان، وعندي هبل، وعندي اللات،
1: نعم
0: وعندي العزة، كيف بدي أتخلى عنهن؟ وأبوي عبدتن، وجدي عبدتن، وكذا عبدتن. مع أنه سبحان الله العظيم النبي عليه الصلاة والسلام
1: عليه
0: كان
1: الصلاة
0: له
1: والسلام.
0: من المكان العجيب عندهم، وكان الصادق الأمين. والصادق الأمين هنا يعني بالمعرفة، ما في أصدق منه ولا في أكثر أمان منه. ما قال كان صادق أمين
1: نعم
0: بحيث أنه في غيره كمان صادق أمين، لا، هو لا يوازي في هذه المنزلة أي أحد. ومع ذلك بس بعث بالنبوة صار
1: كفروا به.
0: الكذاب والساحر والمجنون والكاهن، وحصار وقتل لأصحابه وتعذيب لهم، ويعني بالأخير أخرج، وبالأخير لحقوه حاربوه وقلبوا عليه اليهود والمنافقين وما إلى ذلك. ذلك سبحان الله العظيم هو أجا ما لقى بيئة أصلا إنها
1: نعم
0: صالحة لهذا. عشان هيك لما نرجع إحنا لبدايات الدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان الأمر شاق عليه، حتى لما نزل عليه الوحي هو بغار حراء
1: نعم
0: رجع يرتجف ورجع خايف ورجع على بيته كذا من هول ما رأى، وبعدين دثروني وزملوني ونزل

0: يا أيها المدثر
1: نعم
0: ويا أيها المزمل، ونزل عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
1: ثقيلة.
0: فالنبوة ما كانت والله راحة وحياة طيبة وحياة مريحة وما إلى ذلك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس ما كان أشق عليه من وأنذر عشيرتك الأقربين.
1: أقربين. نعم
0: كيف بده يأثر عليهم هذول؟ يعني حتى بده يبدأ فيهم، كيف بده يغير مفاهيمهم أفكارهم؟ كيف بده يخليهم يمشوا في الطريق القويم؟ هذا كله كان صعب عليه.
1: نعم نعم بارك الله فيكم. أعود الآن بالمشهد إلى الوراء يا دكتور بكر، أعود إلى قصة أهل الكهف، وهنا في الآيات الكريمة دائما تذكر المدينة وقت الإصلاح، مثلا في سورة الكهف الأيتام أين كانوا؟ في المدينة، بينما سيدنا موسى والخضر كانوا في القرية عندما أصلحوا لهم الجدار فأبوا أن يضيفوهما أهل القرية. ما العبرة من هذا السرد؟ المدينة المنورة أيضا حضنت نبيها بعد أم القرى، ما الشواهد؟
0: في حقيقة الأمر القرية ذكرت في القرآن الكريم حوالي 55 مرة.
1: نعم
0: القرية طبعا بمشتقاتها، مثلا القريتين، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من
1: من
0: القريتين
1: قريتين
0: عظيم.
1: عظيم. نعم
0: إذا قريتين، طيب شو هم القريتين هون؟ مكة والطائف.
1: نعم
0: الطائف لأنه فيها كان
1: هي قرية. نعم
0: الثقفي، وهنا مكة كان فيها الوليد بن المغيرة. طيب هل كانت مكة اللي هي أم القرى اللي هي أكبر مدينة، هل كانت مكة هنا قرية؟ خلينا نأخذ كم مرة ورد لفظ المدينة في
1: نعم
0: القرآن. 13 مرة أو 14، يمكن 13 أو 14 مرة لفظ المدينة. فشوف الفرق الآن، تقريبا قديش بيطلع؟ حوالي 4 أضعاف
1: نعم
0: القرية ذكرت. هل دائما التفريق هذا انه واضح زي ما ذكر البعض، انه والله القرية تطلق على البخل والمدينة تطلق على الكرم؟ دليل
1: هي لا،
0: ها
1: الدراسات أن القرية دائما تنسب دائما إليها الهلاك، قرية
0: ما في
1: عاد، قرية ثمود.
0: ما في مشكلة، بس هو الآن لو نيجي ناخذ المنطق احنا ربما ما يكون في تفريق دقيق. يعني حتى عندما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا
1: آمنوا
0: واتقوا
1: واتقوا.
0: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ثانيا مين كان أهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مكة أم
1: عزتي
0: المدينة؟ لا، مكة.
1: مكة
0: مكة إذا
1: بالأساس.
0: جينا
1: نعم
0: نأخذها كحضارة، إذا جينا نأخذها ككثافة سكانية، ستكون مكة أكبر من المدينة وأعظم،
1: نعم
0: وكان الناس يأتون إليها ويحجون إليها. طبعا الحج تبعهم المحرف اللي
1: نعم
0: كانوا يجوا عراة وطوفوا حول. الآن لذلك قضية التفريق هنا مش دائما دقيقة. يعني إحنا الآن بزمننا معروف إنه القرية هي تجمع سكاني بسيط، فيهوش خدمات كثير. المدينة تجمع سكاني كبير، في خدمات متكاملة،
1: وفي تنوع ثقافة.
0: وكمان تنوع ثقافي. الآن هم في الغالب العلماء شو بيقولوا عن القرية؟ إلا هم ناس يسيرون على نسق واحد في التفكير.
1: نعم
0: يعني كيف مثلا أهل مكة كلهم كانوا يعبدوا الأصنام، والقرى كلها كانت تعبد الأصنام، بينما المدينة قد يأتي منها ناس صالحين. قرية كلهم على خط واحد في التفكير
1: صحيح.
0: في
1: نعم
0: السلوك. المدينة قد يكون فيها ناس مختلفين لكثرة الناس، يعني قد تتنوع المشارب والأفكار عند الناس وبالتالي هذا الشيء. لكن في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
1: على ست
0: حتى عن
1: وسلم
0: المدينة المنورة أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت بقرية يعني أن أهاجر إلى قرية
1: نعم
0: تأكل القرى، يعني منها سينتهي أمر القرى كلها ويعود إلى رشده وإلى الإسلام. هيك تفسير الحديث،
1: نعم
0: وهذا حديث صحيح في الصحيحين. أمرت بقرية تأكل القرى يسمونها يثرب وهي المدينة. هو
1: سبحان الله. نعم
0: هذا حديث في الصحيحين، هم يسمونها يثرب وكان اسمها هكذا. فهو بقول أمرت، يعني هو أمر أن يهاجر إليها. فالهجرة ما كانت يعني هيك تفكير، وإنما أمرت
1: نعم
0: بقرية تأكل القرى. ومعنى تأكل هنا بأن مصدر الإشعاع الديني سيخرج من المدينة، وسيكون من خلالها من وين راحوا المسلمين؟ فتحوا مكة، طلعوا
1: من
0: من المدينة.
1: المدينة. نعم.
0: 10,000 واحد في العام الثامن للهجرة طلعوا من المدينة إلى مكة وفتحوها، وفتحوا كل القبائل، ثم خرج الإسلام إلى كل الدنيا وكل من المدينة، وبالتالي

0: أمرت بقرية
1: نعم
0: تأكل القرى يسمونها يثرب وهي المدينة. هو سماها المدينة عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة
0: فهو
1: والسلام.
0: تسميتها بالمدينة هنا يعني مكان صلاح، مكان استقامة. ولو جينا نأخذ لها هاي المدينة قبل الإسلام سنجد فيها يهود، واليهود هؤلاء كان بنو قينقاع وبنو النضير
1: إذن تعدد
0: وبنو قريظة.
1: ثقافات كانت.
0: كان فيها يهود، كان فيها نصارى، كان فيها الأوس والخزرج، وبعضهم كان على دين المسيح. طبعا شيء محرف مش محرف هذا مش مكان تفصيله الآن. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاهم كان بينهم من الثارات والحروب، ويوم بعث مش ناسينهم، يعني هذا يوم مش طبيعي اللي قام فيه شاس بن قيس اليهودي وفتن بين الأوس والخزرج. لكن سبحان الله العظيم اللي فاتهم إنه ليش هاي المدينة هي اللي أول من تأثر بالإسلام؟ لأنه كانوا اليهود يقولوا للأوس والخزرج هذا زمان نبي سيخرج، وعندما يخرج سنتبعه وسنقتلكم قتل عاد وثمود. فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: وكان
1: الصلاة والسلام.
0: ينزل إلى الأسواق يعرض على الناس الإسلام، وبالأخير لقى فئة من هؤلاء أتوا إلى مكة، تجار مش تجار من المدينة،
1: نعم.
0: وعرض عليهم الإسلام. قالوا هذا الذي تحدثكم عنه يهود فلا يسبقونكم إليه، خلينا نسبقكم إحنا.
1: نعم.
0: فسبحان الله العظيم رب ضارة نافعة.
1: نافع نعم.
0: اليهود أشاروا عليهم أنه راح يجي هلا نبي وإحنا رايح نتبع هذا النبي، وهذا النبي من جلدتنا ومنا، ورايحين إحنا نتحالف مع هذا النبي نقتلكم. هم لما أجوا على مكة ولقوا بدعوا الناس، وبالأخير صارت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وأرسل مصعب بن عمير وأثر فيهم وأسلمت المدينة، وبقي اليهود طبعا على دينهم، ويعني يحيكوا المؤامرات والكذا والكذا، وقام فيهم غزوة بني قينقاع سنة 2 للهجرة، بعد غزوة بدر،
1: نعم.
0: بعدين غزوة بني النضير سنة 4، غزوة بني قريظة سنة 5، بقي خيبر بعيد شوي عن المدينة ذهب إليها سنة 7 للهجرة. بالتالي اليهود مثلا ما آمنوا إلا ربما، ما ندر يعني إشي لا يذكر إذا آمنوا، البقية بقوا على دينهم وبقوا حاربوه وبقوا حرضوا عليه
1: نعم.
0: هذا. وبالتالي سبحان الله الآن نيجي نحصر موضوع القرية والمدينة، أوضح دليل هذا أمرت بقرية تأكل القرى، وبالتالي هي الآن المفهوم هكذا. لكن لا مانع أنه احنا نأخذ الموضوع الحضاري الآن
1: نعم
0: المعاصر، أنه القرية تجمع سكاني متجانس حول أمر ما.
1: نعم
0: يعني هلا في قرانا احنا بتلاقي مثلا الناس ماشيين في خط واحد تقريبا، بينما في المدينة تجد تنوع، تجد زي هيك. هم حتى أشاروا إلى أنه القرية قد يتصف أهلها بالبخل، بس من وين أخذوها هاي؟ من قضية حتى إذا أتوا أهل قرية استطعما أهلها
1: فأبو
0: فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن
1: الحقيقة
0: ينقض
1: الآن العكية
0: فأقام.
1: العكس. نعم
0: أيوة بالضبط. فلكن سبحان الله العظيم نفس الآية أشارت اللي بعديها إلى أنه هاي القرية هي مدينة، شايف؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في
1: في
0: المدينة،
1: المدينة.
0: وبالتالي هو أشار أنه هاي قرية وهي مدينة. لم
1: إذن لا نفهم من ذلك أن القرية مكان والمدينة مكان،
0: لا لا
1: هي نفس المكان ولكن كان بمصطلحين.
0: هو بمصطلحين، يعني قد يكون تسميتين، هذا يعني ما أرجحه من خلال تتبع. يعني وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طيب مكة هي أعظم مكان كان
1: نعم
0: وأكبر مكان، والطائف كمان بتيجي بعديها، وبالتالي يعني فيها زعماء عظام ومكانة ومنزلة، ومكة كانت محج لكل الناس، وكان الناس يأتون إليها
1: من
0: وكانوا
1: كل مكان.
0: يطوف،
1: نعم
0: وبالتالي سماها ربنا قرية
1: نعم
0: وسماها أم القرى كونها شو اسمه، يعني ما أطلق عليها أم المدن مثلا. بالتالي أنا هيك ما برى أنه في فرق، غير أنه ممكن تكون المدينة تجمع سكاني هائل، فيها تنوع،
1: تنوع
0: فيها
1: أكثر.
0: اختلاف، لكن بالجملة ما أرى في فرق بيناتهم.
1: نعم
0: يعني بالجملة من يتتبع خاصة هذا الحديث الصحيح، أمرت بقرية عن المدينة،
1: نعم
0: أمرت بقرية تأكل القرى، وتأكل القرى بأن سلطانها سيستولي على كل القرى، وهذا ما حصل. هون لو جينا نأخذ احنا هذا أكبر دليل، ولذلك حتى إذا أتوا أهل قرية استطاعوا

0: أما أهلها قالوا يا جماعة جوعانين إحنا وضيوف، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هاي كانت ثالث قضية
1: نعم
0: بيناتهم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك. فنبأوا عن السفينة أولا، ثم عن الغلام اللي قتله.
1: الغلام ثم
0: الآن شو
1: القرين.
0: قال له؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فإذا هي قرية،
1: نعم
0: يعني الآية اللي كانت قبل شوية تحكي عنها قرية. أبوا أن حتى إذا أتوا أهل قرية استطعموا أهلها. الآن بيقولوا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن
1: أن
0: يبلغ
1: يبلغ.
0: أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك.
1: نعم
0: تالي عبر عنها بقرية وعبر عنها بمدينة. فأنا لا أرى من خلال هذه الأمور ومن خلال ما قلته عن مكة اللي هي مركز حضارة وسماها قرية أو أم القرى، الطائف المدينة نفسها أمرت بقرية
1: نعم
0: تأكل القرى، بأنه هناك أي اختلاف يعني كبير.
1: نعم بارك الله فيكم. ولكن يا دكتور هنالك فرق بين الانتساب والاتباع، هنالك أخطر ما يصيب الأمم هو ليس ضياع الدين بل تحول الدين إلى عادة، ماذا تقول؟
0: الآن هذا واضح في زماننا، كثير
1: نعم
0: من الناس ينتسب للإسلام، يعني
1: نعم
0: هو ينتسب للإسلام لكن ماذا يعمل للإسلام؟ يعمل نقيض ما جاء به الإسلام.
1: نعم
0: يعني هلأ إحنا ما بنقدر نيجي نقول عن واحد مولود في بيت مسلم، أمه وأبوه مسلمين، وأجه هو لقى حاله مسلم، لكن ماذا يعمل من شعائر الدين؟
1: نعم
0: لا شيء. يعني بتيجي عليه ما بيصلي، ما بصوم، ما بحج، ما بيزكي، ويرتكب كل الكبائر، يكذب ويأكل الربا ويسرق ويقطع الأرحام، وقد يقتل النفس البريئة، وقد يقتل أطفاله أو أولاده، وهذا كله موجود.
1: نعم
0: لذلك الآن حتى مع هذه الكبائر نحن لا ننفي عنه أنه مش مسلم، لكن الفرق الجوهري أنه في واحد يحمل الإسلام في قلبه، في وجدانه، في
1: نعم
0: جوارحه. إذا رأيته رأيت الإسلام، بينما في ناس إذا رأيته لا ترى فيه الإسلام.
1: نعم
0: لا هو قد يكون مسلم. هلا معظم الناس في بلاد العرب مسلمين، لكن كم منهم الذي يطبق الإسلام أو كم يطبقون من الإسلام؟ هالسعيات يعني للأسف اللي معروف عن المنافقين بأنهم كانوا يصلون الظهر والعصر والمغرب. وكيف انعرفت هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في
1: عليه
0: صلاة
1: الصلاة
0: عشاء
1: والسلام.
0: قال أفلان موجود؟ طبعا الدنيا عتمة لا كان كهرباء ولا شيء،
1: نعم
0: ما حدا رد. أفلان موجود؟ ما حد رد. أفلان موجود ذكر أسماء منافقين، ما حد قال نعم حاضر يا رسول الله. قال
1: عليه الصلاة
0: أشهد
1: والسلام
0: أن أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر وصلاة
1: والعشاء
0: العشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
1: حبوا. نعم
0: لذلك الآن إحنا لما نيجي نأخذ واقعنا فعلا قد يكون الإسلام موجود اسما
1: نعم
0: لكن تطبيقا مو موجود.
1: نعم
0: يعني الآن شوفي أخلاق الناس مع زوجاتهم، الزوج مع زوجها، الزوج مع زوجته، شوفي حالات الطلاق، شوفي حالات الاعتداء،
1: نعم
0: شوفي حالات اللي قاعدة بتصير. بين الأخلاق خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة
0: امرأة
1: والسلام.
0: ولا خادما إلا أن يجاهد، إيده ما كان يستعملها إلا إذا كان في معركة مع أعداء الدين. أما اليوم قاعد اللي بيكسر لأهله واللي بيذبحهم واللي
1: صحيح
0: بيقتلهم واللي بيقلع عين أمه واللي قديش جرائم قتل تقشعر لها الأبدان. إذا هذا وين ربيوا الناس؟ طبعا قد يكون نشأ في بيئة غلط، ماشي مع شلة أساءوا كذا، مثل الجليس الصالح
1: نعم
0: والجليس
1: نعم
0: السوء، قد يكون جلساء سوء، ما لقى واحد يرشده، قد يكون لقي أناس يرشدونه لكنه ما حب يلتزم. نعم
1: نعم أعود الآن إلى ذكر القرية يا دكتور. والله تعالى يقول عندما نسب القرية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى من قريتك التي أخرجتك، حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخرج من بلده، عندما يخرج من وطنه، كيف واجه النبي هذا الخروج عليه الصلاة والسلام؟ وقد نتساءل هنا لماذا لم يتحول الألم الذي كان في قلب سيدنا محمد إلى انتقام، مثلا كنوح أن دعا على قومه ماذا نتعلم من حب النبي لبلده لوطنه وللرحمة

0: الرحمة والإحسان الذي كان يتصف به.
1: لا شك بأن الإنسان يعني تعلقه ببلده، أي واحد الآن وفي يشعر أنه هاي البلد كان فيها أبوه،
0: نعم،
1: كان فيها أمه، إعظام جدوده أو أجداده موجود في باطن الأرض. لذلك تجد هاي الأرض ما في أغلى منها عليه، وتجد انتماءه للأرض إشي مو عادي.
0: نعم.
1: فنبي عليه الصلاة والسلام طبعا جسد هذا عندما أخرج، ما خرج بإرادته، إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجه، ما قال إذ خرج، إذ أخرجه، إذن أخرجوه بالقوة، إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين إذ هما في الغار. وبالتالي هو نفسه عبر عن هذا ووقف مودعا مكة، والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما أخرج لم ينس مكة، وبقي متعلقا بها، وحاول بشتى السبل أن يرجع إليها. فأتى مثلا سنة 6 لكي يؤدي العمرة، فمنع، وصار صلح الحديبية، رجع سنة 7 أدى العمرة. طبعا حتى هاي القضية دائما بتستوقفني في مقاصد الشريعة. عندما أدى العمرة سنة 7 كان 360 صنم واقفات أمامه حول الكعبة وطوف. بس الآن لو في هذه الفترة ومعه حوالي 1400 أو 1500 كسر صنم ستكون فتنة عظيمة،
0: صح،
1: لكنه لم يفعل.
0: نعم.
1: وطاف ورجع على المدينة، لكن هيأ الله الأسباب بعد صلح الحديبية وقد نقضته قريش. عاد إلى مكة ب10,000 وكان قد أخفى الأمر على أقرب المقربين إليه. وعندما كتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة كتابا نزل الوحي، وهذا طبعا ثابت بالأحاديث الصحيح في الصحيح، نزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب أرسل رسالة، والرسالة مع امرأة في المكان الفلاني في روضة خاخ، اسمها في روضة خخ، هيك اسم الله، هذا بالنص. فأتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بالزبير وعلي ووصلوا إلها وجابوا الرسالة قبل ما تصل أهل مكة. لماذا؟ حتى لا تراق الدماء، ومع ذلك إلا يصل الخبر إلى هنا، وأمر الناس ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم. ومع ذلك عندما مر سعد ابن عبادة بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فنقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة. ذلك هؤلاء الذين قالوا عنه كاهن ومجنون وساحر وآذوه جسديا ونفسيا وحاصروه 3 سنين في الشعب حتى أكل أوراق الشجر، وعذبوا أصحابه وقتلوا بعضهم وأخرجوه، ثم لحقوا به فقاتلوه في بدر وفي أحد وفي الخندق وألبوا عليه المنافقين واليهود، عندما تمكن منهم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وين هذا الخلق بدكم موجود إلا عند رسول أرسل رحمة للعالمين، رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك في حقيقة الأمر تعلق الإنسان بوطنه حتى لو جار عليه وطنه المفروض أن يكون انتماءه للوطن أكبر من أنه بده ينتقم وبده يتعلق بواحد أساله. بالعكس، بالنهاية يعني الوطن يبقى له فضل على كل الناس. بعدين هذا الوطن فيه عرض الإنسان وفي دم الإنسان وفي مال الإنسان وفي أرحام الإنسان وفي أقرب أشياء للإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بمكة، ولكنه لوفائه عندما فتح مكة وقال لا هجرة بعد الفتح، ما ظل الهجرة اليوم، انتهت الهجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، من وفائه لأهل المدينة رجع معهم ومات عندهم ودفن في المدينة، ووالله لو لم يفعل ذلك لخربت المدينة إلى يوم الدين، لأنه مين بده يرجع لها. يعني الآن إحنا لما مروا على المدينة، مروا على المدينة ما فيها ولا أي نسك من مناسك الحج والعمرة، ولا منسك. يعني أول ما يبدأ إحنا من آبار علي بعد مدينة ب11 كيلو يعني تقريبا، فما فيها مناسك حج وعمرة. إذا

0: لماذا نذهب إليها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيها، وزيارة قبره وزيارته تعبير عن حبنا له وما إلى ذلك. لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم برجوعه إلى المدينة بعد ما فتح مكة اللي هي أحب البلاد إله، هذا كان وفاء منه لمن ناصره عندما اشتد عليه الأمر في
1: نعم
0: قريته.
1: نعم وفي ختام هذه الحلقة يا دكتور، ماذا نقول عندما نتتبع مسير النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء، خرج من قرية تحمل إرث سيدنا إبراهيم ثم يعود إليها بعد سنوات بعد أن ذكرت هذه التسلسل أو السرد التاريخي الطيب، وعاد إليها بوعد إلهي نزل به الروح الأمين على قلب سيدنا محمد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الرجوع كان بمنزلة نزول القرآن وهو وعد وقسم في نفس الوقت. كيف هو حال النبي الكريم؟ كيف هو قلب النبي الكريم وهو يسمع هذا الوعد الإلهي من فوق 7 سماوات؟
0: هاي الوعود الإلهية سبحان الله العظيم، حتى لسيدنا يوسف مثلا،
1: نعم،
0: لما وضعوه في البئر أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بالتالي هاي الوعود الإلهية للأنبياء دائما مع الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل عليه القرآن في مكة وبلغه يعني 13 سنة في مكة، لا شك بأن الله عز وجل أخبره بأنه سيعود إليها، وقد عاد لها في يوم عظيم فتح فيه مكة. وهذا الفتح العظيم الله عز وجل سماه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما كان في أعظم من فتح مكة. بعد ما فتحت مكة كل قبائل العرب جاءت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فمكة كانت يعني زي فيتو إذا صح التسمية. في ذلك الزمن الكل يخشاها ويخاف منها، فهي أم القرى القاصمة. فلما دانت مكة كل قبائل العرب أجوا، وسمي عام 9 عام الوفود، كل القبائل أجت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الوعد الإلهي يعني تحقيق لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعود إلى مكة وينشر فيها الحق وينشر فيها الدين ويعيدها إلى أصل التوحيد الذي كانت عليه، ويعظم الله سبحانه وتعالى هذا البيت العتيق حيث يحجه الآن في كل عام يعني ملايين، بينما رواد العمرة لحالهم عشرات الملايين ربما حتى في رمضان. يعني في أحد الرمضانات كتبوا أنه 33 مليون اللي أدوا العمرة في شهر رمضان، 33 مليون، تخيلي يعني كل يوم أكثر من مليون، كان يجي مليون ومئة ألف
1: سبحان
0: ربما.
1: الله. نعم.
0: فهذا تعمير البيت العظيم وتحقيق هذا الأمر لا شك أنه من مقاصد النبوة والرسالة، وهذا ما يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أصلا نزل عليه عندما حج وقبل أن يموت بحوالي 3 أشهر بس، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
1: بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام، لم تكن القرى في القرآن أبنية وأسواق وطرق، بل كانت مواقف من الوحي. لم تكن مكة مجرد مكان خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت المحنة التي أظهرت صبره والمدرسة التي أعدته لحمل أعظم رسالة. ويبقى السؤال الذي يطوف فوق كل قرية ومدينة إلى يوم القيامة، ما موقفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننكر أجزاء من السنة، نؤمن ببعض ونشكك ببعض، نشكك بقصص ومعجزات ونؤمن بأخرى، وكان الأمر أصبح اختياريا. لماذا؟ لأنه سنة. فيبقى هذا السؤال مفتوحا وأنتم ستجيبون عليه مع ضمائركم وأنفسكم. شكرا جزيلا لكم.
2: وأجمل من

0: الدكتور بكر مصطفى بن رشيد أستاذ الحديث النبوي وعلومي في جامعة البيت، الخطيب في وزارة الأوقاف، بارك الله في علمكم، أحسن الله إليكم، أجملتم القول وأحسنتم البيان، جزيتم الجنة.
1: الله يكرمك، بارك الله فيك، شكرا.
0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله.
2: برنامج أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

أستفتح باسمك يا الله، يا نورا ملأ الكون سناه، نور دربي. أنا عبد ضل الدرب وتاه، املأ قلبي من نورك يوم الكون ظلام، واجعل ركبي ميمونا في أمن وسلام. يا رب، ومن غيرك ربي؟ حسبي أن ترحمني حسبي، ما ضل الركب.

إليك مضى ميمونا يا هادي الركب. الدرب ظلام يا الله، ونورك مصباح الدرب. سبحانك، إني بين يديك، فنور بالتقوى قلبي. آمنت بأنك أنت الله الواحد، حاشا أن أرتد. أنت المعبود، عبدتك أنت وبعدك لا أحد يعبد. صليت، ركعت، سجدت لذكرك، قمت الليل ولم أسهد. أستغفرك اللهم، أسبح باسمك في ليل ونهار، أدعوك، أردد اسمك في خلجاتي في سر وجهار. يا رب الكون، مددت يدي فاجمعني في ركب الأبرار، واجعل كلماتي أولها رحماك وآخرها استغفار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نقدم لحضراتكم الآن تسجيلا لخطبة الجمعة والتي قدمها هذا اليوم الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني من رحاب مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا يكشف السوء إلا هو، لا يجيب المضطر سواه، جل شأنه سبحانه في علاه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله

فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اغفر الذنوب والزلات، واقض الحاجات، وارفع الدرجات، وأجب الدعوات. اللهم كن لأهلنا في غزة والقدس والضفة وكل فلسطين، اللهم كن لهم معيناً مؤيداً ناصراً يا رب العالمين، وارزقنا صلاةً في الأقصى محرراً مطهراً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمن القوم والفئة الذين يحبُّهم الله وينصرهم الله ويعينهم الله ويثبتهم الله من هؤلاء الصابرون، الصابرون الذين وطنوا قلوبهم على الثبات أمام الفتن والبلايا والشهوات وهم في طريقهم لرضوان الحق سبحانه وتعالى. الصابرون هم الذين ضبطوا أنفسهم وتعالوا على شهواتهم وملكوا جوارحهم طلباً لرضوان الحق سبحانه وتعالى. الصابرون هم الذين استجابوا لأمر الحق سبحانه وتعالى وهم يرون كيد الكائدين، وهم يرون مكر الماكرين لتثبيطهم عن دعوتهم طلباً لرضوان رب العالمين. الصابرون هم الذين تعالوا على حظ النفس وشهواتها ورغباتها وعلى حطام الدنيا ودعوتها وزخرفها قاصدين وجه رب العالمين. الصابرون هم الذين استمعوا بقلوبهم وجوارحهم فأطاعوا قول الحق سبحانه وتعالى، الآمر المثبت للصابرين: واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر أيها المؤمن، اصبر، ثبت نفسك على الطاعة، اصبر، قاوم المعصية والشهوة، اصبر، كن سيداً على جوارحك وأهوائك ونفسك، اصبر أمام زخرف الدنيا وملذاتها، اصبر وأنت تثنى عن طريق رضوان ربك، اصبر وأنت يراد منك أن تكسر عزيمتك وأنت تطلب وجه ربك، اصبر وما صبرك إلا بالله. مددك من الله، عونك من الله، نصرك من الله، عزك من الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. فماذا أفعل؟ ماذا أفعل وأنا الضعيف ونحن نرى شهوات الدنيا وزخرفها ونحن نرى حظوظ النفس وغضبها ومرادها؟ ماذا أفعل أمام ما يكون أحياناً من مكر ماكر وخبث خبيث وكيد كائد وحسد حاسد؟ ماذا أفعل أمام كل ذلك وأنا المأمور بالصبر؟ استمع إلى أمر الحق. أولاً اصبر، ثانياً تعان من الله، ثالثاً ما ستجده من في قلبك من أسى وحزن على ما فعل ومن كدر وترقب وقلق على ما يفعل وسيفعل. ولا تحزن عليهم، لا تحزن على ما فات، ولا تك في ضيق مما يمكرون. يمكر بك، يحفر لك، يكاد بك، أسيء لك،

كل ما تكلموا عليك، لا تكوا في ضيق مما يمكرون. كيف؟ لأن القضية الكبرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان الله ناصرك فمن يخذلك؟ إذا كان الله معينك فمن يستطيع أن يقف في وجهك؟ واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اجعلنا منهم مولانا رب العالمين. الصابر صابر على الطاعة وحافظ عليها، صابر في مواجهة الشيطان والنفس والمعصية، صابر في مواجهة زخرف الدنيا وشهواتها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. المؤمن الصابر بصبره يحول البلاء إلى عطاء، إن النصر مع الصبر. فالأقدار والتصرف بيد مالك الملك سبحانه وتعالى. تصبر وفق مراد الله، تصبر طلبا لمحبة الله، والله يحب الصابرين لتجد العطايا محملة على ظهر البلايا. صبرا جميلا، ما أقرب الفرج من راقب الله، في الأمر نجا من صدق الله، لم ينله أذى ومن رجاه رآه حيث رجا. الصابر يجد العطاء تاليا لكل امتحان وبلاء، عجبا لأمر المؤمن. إن أصابه أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأن العاقبة نصر ويسر. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لأن العاقبة بركة واستمرار في النعمة. هذا حال المؤمن، صبر وثبات والتزام وطاعة ومقاومة للمعصية. ونحن نتكلم عن الصبر، لا يغيب عنا الصابرون، لا يغيب عنا أهلنا الصابرون في غزة والقدس وكل فلسطين، الثابتون المرابطون المدافعون عن مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم أرنا ذلك المدد الذي كان وما زال مستمرا لأوليائك وأحبابك. وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله. والذي يعين ويحبب بالصبر أن يعلم الصابر أنه في معية الحق سبحانه وتعالى، وأن ما يتجرعه ثباتا ونصرا وعزا، وإنما يتجرعه وهو ثابت صابر، فإن عاقبة ذلك نصر وعز وتمكين، وأن صبره دلالة على ذلك اليقين وعلى ذلك الإيمان الكامل، فيفوز بمحبة الحق سبحانه وتعالى. ومن كان فائزا بذلك بتلك المحبة

0: فيا بشراه ويا لهناه، اللهم اجعلنا من الفائزين بمحبتك مولانا رب العالمين. ونذكركم بتلك الكلمات التي نواجه بها الخطوب والكروب: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نذكر بالكلمات الحبيبات الخفيفات على اللسان الثقيلات في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أن يكررها المرء 100 مرة في كل يوم وليلة. نذكر بسورة الملك في كل ليلة، فهي المنجية المانعة التي تكون منجية مانعة لك من عذاب القبر. نذكر بالصلاة على سيد السادات، من بالصلاة عليه تقضى الحاجات وتغفر الزلات وتنال الرغائب وتفتح الأبواب، تفتح أبواب الخيرات وتوصد أبواب المكدرات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا رسول الله، من بشَّر المُصلِّين، ومن بشَّر أحبابه، ومن بشَّر ذلك المُكثِر المُحبَّ من الصلاة، فقال: إذن يُغفَر ذنبُك وتُقضى حاجتُك بكثرة الصلاة على حبيب الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وانصُر كلمة الحق والدين. اللهم واجعلنا سلمًا لأوليائك، حربًا على أعدائك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. اللهم جنِّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصُرنا ولا تنصُر علينا، وأعِنا ولا تُعِن علينا، وانصُرنا على من بغى علينا، واستعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم انصر أهلنا في القدس وغزة وكل فلسطين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل أردننا قويا عزيزا، أرض أمن وإيمان وسلامة يا رب العالمين. اللهم اهدِ ملك البلاد الملك عبد الله الثاني من الحسين سبل الرشاد، أره الحق حقًا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: قدمنا لحضراتكم إخوتي الكرام تسجيلاً لخطبة الجمعة، والتي قدمها هذا اليوم الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني من رحاب مسجد المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين.

ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا جواد يا كريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأجمل وأطيب التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا. وكنا أحبتي في لقائنا السابق نجول في عالم الملائكة، في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. هذا الخلق العظيم، هذا العالم المغيب عن حواسنا ومشاهداتنا، هذا هو سر الإيمان به، لأن عالم الغيب هو سر وجوهر قيمة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أركان الإيمان. لهذا جاء تقديم الإيمان بالملائكة على كثير من أركان الإيمان الأخرى، فيأتي الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله عز وجل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الركن العظيم من أركان الإيمان في حياتي وأعمالي وأخلاقي من آمن بالله وملائكته. وكنا أحبتي قد ذكرنا شيئا ولو موجزا عن هذا الركن من أركان الإيمان، ذكرنا شيئا عن الملائكة، عن مواصفاتهم، عن أصلهم، أصل خلقتهم، عن أعمالهم، عن أخلاقهم، عن عباداتهم، عن طاعاتهم، لأن ذلك كله له تعلق مباشر في آثار الإيمان بهم وفيما نقطفه من أخلاق من خلال هذا الركن العظيم. ولذلك إخواني لابد أن نبين إن شاء الله تعالى اليوم وظائف وأعمال الملائكة. الملائكة خلق، خلقهم الله عز وجل، لكن ما هي أعمالهم؟ ما هي وظائفهم؟ وهذا يؤكد لنا سر وحكمة خلقهم، وماذا يمكن أن نتعلم منهم، ما هي الأخلاق التي ينبغي أن نتعلمها من إيماننا بالملائكة الكرام عليهم السلام. الملائكة إخواني أعمالهم كثيرة. الله عز وجل أقام نظام الكون وحركة الحياة على نظام وقانون. هذا النظام يقوم على أعمال الملائكة، أي لا يوجد في هذا الكون، لا يوجد في ملكوت الله عز وجل حركة ولا سكنة ولا فعل إلا وقد أوكل الله تعالى له ملائكة. هذا الكون يدار من خلال ملائكة، هكذا شاء الله عز وجل، ولهذا خلقهم. وهنا تتجلى حكمة خلق الملائكة عليهم السلام. فمن وظائف الملائكة أن من الملائكة من

يوكلون بكتابة الأعمال. ولذلك قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهناك خزنة للجنة وخزنة للنار حتى يوم القيامة، أعمال يوم القيامة هناك ملائكة تقوم وتشرف وتنفذ أمر الله عز وجل يوم القيامة. في الآخرة يقول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، هنا الشاهد أي الملائكة، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. إذن هناك ملائكة تقوم على النار، وهناك ملائكة أيضا تشرف وتقوم على الجنة. فقال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم، ملائكة الجنة وملائكة النار، كل صنف من هؤلاء لهم مسؤول، كالنظام الذي نعمل فيه بالدنيا بل هو أدق. ولذلك يوم القيامة أهل النار اسمع ماذا يقولون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وعلى النار كما قال الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهناك حملة العرش، والعرش أيها الأحبة هو كل ما خلق الله. العرش معناه السماوات والأراضين، الجنة والنار، العرش كل ما سوى الله من مخلوقات. فقال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال في آية أخرى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهناك أيضا ملائكة موكلون بالجبال، نعم موكلون بالجبال، وقد ثبت ذلك في حديث سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم حين ذهب إلى الطائف، وأساء أهل الطائف إلى نبي الله عز وجل، ليأتي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، هنا الشاهد، فقال: يا محمد صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد، إن الله أرسل معي ملك الجبال، فإن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إخواني، ليس هناك حركة في هذا الكون إلا وعليها ملائكة، فلا شيء في هذا الوجود غير موكول به ملك أبدا، حتى أعمال البشر، حتى أعمال العباد. يوم الجمعة في ملائكة يشهدون الجمعات، وقد ثبت ذلك
في حديث النبي.

صلى الله عليه وآله وسلم حين قال عن يوم الجمعة: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن حضر في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن حضر في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال: حتى إذا صعد الخطيب إلى المنبر أو صعد المنبر، جلست الملائكة تستمع إلى الخطبة وطوت الصحف. يعني فضل وفضيلة التبكير إلى المسجد تفوت بعد ذلك لمن جاء متأخرا، لكن صلاة الجمعة صحيحة وقد أسقط فرضيتها عند الله عز وجل. هذا الحديث جاء يبين فضل التبكير إلى صلاة الجمعة. في ملائكة إخواني يلتمسون مجالس الذكر، فما من مجلس من مجالس الذكر في هذه الأرض إلا وقد أوكل الله تعالى له ملائكة يقومون عليه ويحفظونه ويحفظون من فيه ويكتبون من حضر، وكل ذلك من أعمال الملائكة عليهم السلام. وهناك ملائكة إخواني تسوق الرياح، وهناك ملائكة تأتي بالمطر، وهناك ملائكة للزلازل، وهناك ملائكة للحروب، وهناك ملائكة للأرزاق، وهناك ملائكة لنفخ الأرواح، وملائكة لقبض الأرواح. فما من حركة إلا ولها يعني ملائكة شاء الله تعالى أن يقوموا على هذه الأعمال التي يديرها الله عز وجل بإرادته في هذا الكون. ومنهم من يبشرون المؤمنين عند موتهم. نعم، لذلك الله عز وجل بيقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله تعالى أن يبشرنا وإياكم في تلك الساعة وعند ذلك اللقاء بجنة عرضها السماوات والأرض. لكن إخواني بعد هذا العرض وهذا البيان لأعمال الملائكة، لصفات الملائكة، خلقوا من نور، خلقوا على الطاعة، خلقوا لا يعصون الله عز وجل، أجسامهم يعني لا يمكن أن يتصورها عقل، لهم أجنحة، ليسوا بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يتكاثرون، كل واحد فيهم مخلوق على استقلال، ليس كالبشر تكاثر وتناسل، ليس كبقية المخلوقات الأرضية من حيوان وطير أيضا تكاثر وتناسل، ولكنهم خلق تفردوا بصفات ذكرناها في لقائنا السابق. لكن إخواني ما هي ثمرات وفوائد وآثار هذا الركن من أركان الإيمان؟ يعني الله عز وجل لما بأمرنا بالإيمان بالملائكة يريد من هذا الركن أن يترك فينا أثرا وخلقا حتى نسعد ونحيا في هذه الحياة الدنيا من خلال هذا الإيمان بهذا الركن من الأركان. إخواني من فوائد وثمرات الإيمان بالملائكة عليهم السلام: أولا أن تتعرف على عظمة الله وقوته وسلطانه لخلقه هذا الخلق العظيم، ثم قيامهم له بالعبادة من غير تلكؤ ولا ملل ولا سآمة ولا تضجر ولا كسل. الملائكة يؤدون أعمالهم بكل خضوع وطواعية وعبودية لله عز وجل. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة ومعرفة هذا العالم إعطاء الملائكة حقهم في الموالاة والمحبة،

عدم معاداتهم كما فعلت بعض يعني الديانات، حيث أنهم اتخذوا موقفا عدائيا من الملائكة عليهم السلام. فقال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. إذن هناك من يكره ويعادي الملائكة عليهم السلام. أيضا من ثمرات وفوائد الإيمان بالملائكة أن المؤمن ينبغي أن ينزلهم منازلهم بأنهم عباد لله عز وجل، خلقهم مكلفون مأمورون، فلا تبالغ بوصفهم. المبالغة في وصف الملائكة أيضا يخرجك من دائرة الإيمان، أي أن توصلهم إلى حد الألوهية، وهذا طبعا يحرم شرعا. ثم بعد ذلك ينبغي أن لا ننزلهم قدرهم الذي بينه الله عز وجل. أيضا استشعار الإنسان وجود الملائكة هذا يجعله أن يحافظ ويداوم على الأخلاق الفضيلة وترك الأخلاق الذميمة وعلى الطاعة لله عز وجل. فالإيمان بالملائكة مصدر رئيس لجميع الأخلاق الفاضلة وسبب باعث على كل الأعمال والعبادات لله عز وجل، وذلك حين يستشعر بل يؤمن هذا الإنسان أن الله عز وجل قد وكل بنا هؤلاء الملائكة كما ذكرنا قبل قليل، يكتبون ما نفعل ويشهدون ما نعمل وهم معنا، لا تخفى عليهم من شؤوننا خافية. أيضا الملائكة أيها الأحبة الإيمان بهم سبب رئيس من أسباب الثبات على الحق، وذلك حين تعلم أنك مؤمن لله عز وجل تقوم على طاعته، ولا يغرنك كثرة المتخلفين من الناس، فمعك من الملائكة في طاعة الله عز وجل ما لا يحصى منهم، يعني أعداد الملائكة إذا قارنتها بأعداد البشر فإن هذا لا مقياس بينه أبدا. ولذلك حين تستشعر أن هناك عالم آخر هو يعبد الله تعالى معك، فإن هذا يحقق لك الثبات والاستئناس والمحبة والشوق في عبادتك لله عز وجل. أحبتي أخرج وإياكم إلى فاصل، ثم نعود بعد ذلك لاستكمال ما تبقى من حديث عن عالم الملائكة. ابقوا معنا وحياكم الله.

مستمعي الكرام، نعود إليكم مجددا لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم، والتي نخصصها للحديث عن جملة الأخلاق التي يجنيها العبد من ركن الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة أحبتي يعطي من الأخلاق من الآثار الكثير الكثير، ولهذا أمرنا الله تعالى أن نؤمن بهذا العالم، عالم الملائكة، لما فيه من آثار وما يحدثه فينا من أخلاق عظيمة. من أعظم الأخلاق ومن أجمل الأخلاق التي يجنيها المؤمن من إيمانه بالملائكة عليهم السلام خلق الحب. ما أجمل وما أروع هذا الخلق، وأي خلق يداني خلق الحب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل عليه السلام، هذا في الصحيحين، إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث إخواني يدعونا إلى أن نبادل الملائكة هذا الحب بالحب، فهو الذي يعلمنا خلق الحب. فإذا بدأنا حبنا لله عز وجل وحبنا لملائكته عليهم السلام، بقي هذا الحب وعلمنا هذا الحب أن نحب خلق الله عز وجل وأن نحب إخواننا من الناس. إذن ركن الإيمان بالملائكة بيعلمنا خلق الحب، ثم يعلمنا

الرقابة الداخلية، وأي شيء أعظم وأي شيء أجمل من أن تكون رقابتك على نفسك، وهو والله ما يحتاجه العالم اليوم. لا نحتاج إلى كاميرات، لا في المولات ولا في الشوارع ولا على البيوت ولا على المنازل ولا في الشوارع. نحتاج هذه الكاميرا أن تكون في الداخل، بقلبك، بوجدانك. عند ذلك يكون الأمن والأمان. الإيمان بالملائكة إخواني يولد فينا هذا الشعور، يولد فينا هذا الخلق، خلق المراقبة لله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا استشعر العبد أن هناك ملائكة لا يغفلون طرفة عين ولا أقل من ذلك عنه، استقام أمره وراقب ذاته، ولا يحتاج بعد ذلك إلى رقابة من الخارج. أيضا الإيمان بالملائكة يعلمنا خلق الاستقامة. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عند ذلك نضبط سلوكنا ونضبط علاقاتنا مع كل من حولنا من الناس، فتستقيم الجوارح ويستقيم السلوك وينضبط الخلق حين تعلم أن هناك ملائكة ترصد فيك كل لفظ وقول وفعل. الإيمان بالملائكة أيها الأحبة يعزز الشعور بالأنسة والرفعة حين يعلم أن الملائكة تصاحبه دائما، وهي معه تسمع وترى وتكتب وتحفظ له كل ما يعمل، فلا يخاف على عمل ولا يخشى على طاعة، كل شيء مسجل. ولذلك أنت بتكون مطمئن ومرتاح إلى أن هذه الطاعة، هذه الأعمال هي مرصودة، هي محفوظة لك، لا تخشى ضياعها أبدا. وهذا ما يعزز فيك مزيدا من الطاعة لله عز وجل. ثم هي تحفظك من أمر الله عز وجل، وهذا يخلق فيك شعور الأنس والطمأنينة والأمان. هذا إخواني لما تعلم أن هناك ملائكة تحفظك من أمر الله عز وجل، هذا يزيدك رفعة وفخرا وكرامة. لذلك إحنا اليوم لما بننظر إلى بعض المشاهد حتى في عالمنا في الدنيا، إنه في شخص يعني حواليه ما يعرف بالبادي جارد، الحرس الشخصي، نستعظم شأن هذا الشخص، منقول يا سلام حواليه شوف يعني هذا الحرس يحرسونه من يمينه ومن شماله ومن أمامه ومن خلفه. طب ما هو أنت معك ملائكة تحرسك وتحوطك وتحفظك من أمر الله عز وجل. فهذا من شأنه أن يعزز عندك شعور الرفعة والكرامة عند الله عز وجل. أيضا إخواني يدفع المؤمن إلى مزيد من الطلب الخير والعلم، وذلك حين يعلم أنه ما من مجلس علم وما من مجلس ذكر أنت فيه إلا وقد تشهده الملائكة، وليس كذلك فحسب، بل هي تخط اسمك ليرتفع من الأرض إلى السماء، ثم ليسأل الله عز وجل وهو أعلم. الله يسأل وهو أعلم: من وجدتم؟ بقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فيذكرون اسمك لله عز وجل مع أن الله يعلم. وما ذلك إلا لتشريفك وتكريمك حين تذكرك الملائكة في الملأ الأعلى عند الله.

عز وجل. هؤلاء الملائكة أيها الأحبة يجلسون في مجالس العلم ومجالس الذكر، فيكون للعبد من الشرف والمكانة أن يكون حين يكون عالم الملائكة. احنا اليوم يعني بعض إخواننا وجميعا حتى يعني إذا جلس في مجلس فيه علية القوم يفاخر ويقول والله اليوم كنا في جلسة فيها فلان وفلان وحضر فلان، وبيسألوا فلان حضر؟ بقولوا نعم، بقول والله فلان حضر، حتى كان والله جالس بالكنبة اللي بجنبي، يعني حتى مشان يرفع من شأنه. أنت تجلس في مجلس فيه ملائكة، ملائكة ليسوا بشر، هذا يزيدك يعني فخرا وشرفا ورفعة ومكانة عند الله عز وجل. أيضا إخواني عالم الملائكة يذكرنا بالموت، وما أجمل وما أروع أن يبقى العبد متذكرا لنهايته ومصيره ولقائه مع الله عز وجل. ولذلك اسمع لهذه الآية حين يقول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. تذكر الموت، تذكر ملائكة الموت، هذا بمثابة الكوابح، البريكات، لأنه احنا مسرعين في هالدنيا كثير، كثير معطينها سرعة، كثير مقبلين عليها. فحين تتذكر أن هناك ملائكة موت وتقبض، لا يستقدمون ولا يستأخرون، الملك بقول لك ما أجد لك شربة ماء ولا أجد لك نفسا، بيقبض الروح في اللحظة والتو الذي أمر الله تعالى به. عالم الملائكة يعلمنا خلق التواضع أيها الأحبة. فحين يعلم المؤمن من مواصفات عالم الملائكة خلقا وخلقا وطاعة وعبادة وكمال الخيرية، فإن ذلك مدعاة للتواضع فيما نقدم من طاعة وخير لله عز وجل. إيش احنا مقدمين إخواني؟ عالم الملائكة عالم لا يفتر طرفة عين عن طاعة الله وعبادة الله عز وجل، على ما هو عليه من الكمال والجمال والبهاء، ومع ذلك هم عباد لله عز وجل. فإذا عرفت ما بينك وبين ذلك العالم من فرق، عندئذ تستشعر هذا التواضع في طاعتك وعبادتك، فيحفزك إلى مزيد من الطاعة لله عز وجل. وادي عالم الإيمان بالملائكة يبعث على خلق الحياء، لأن الملائكة تستحيي، وقد ثبت ذلك في حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين غطى ساقه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، لما دخل سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس يعني مضطجع وساقه مكشوفة، فبقي على هيئته وجلسته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دخل عثمان رضي الله تعالى عنه غطى ساقه وجلس صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تسأله أم المؤمنين عائشة: لما فعلت ذلك يا رسول الله لعثمان؟ قال: يا عائشة، كيف لي ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ليه كانت الملائكة تستحي من سيدنا عثمان؟ لأنه كان حييا. فيعلمنا الإيمان بالملائكة، يعلمنا خلق الحياء وجمال الحياء، ونسأل الله أن يخلقنا جميعا بهذا الخلق النبيل الشريف. أيضا الإيمان بالملائكة إخواني بيعلمنا الذوق، الذوق في كل ما نفعل ونقول، في كل سلوكنا وأحوالنا. ولذلك اسمع لهذا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، وفي رواية من هاتين الشجرتين أي من

الثوم والبصل. قال: فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه الإنس. فبيعلمنا الإيمان بالملائكة إنه نكون على ذوق فيما نستخدم من الروائح، من الطيب. فإذا يعني أصابنا أو أصبنا شيئا من الريح الكريه، فينبغي علينا أن نكف أنفسنا عن إخواننا من الناس، لأن الملائكة أصلا هي تتأذى من هذا الريح. فكأن الإيمان بالملائكة بيعلمنا الذوق والأدب، وخلينا نسميه الإتيكيت، في المجالس وفي الحضور وفي الحوار وفي الكلام مع الناس. فلا تتحدث ولا تدنو من الناس إلا وأنت طيب الريح. أيضا أحبتي، من الأخلاق التي نتعلمها من عالم الملائكة الإتقان في العمل. إتقان هذا خلق، إتقان خلق هذا، وما أحوجنا له جميعا. وكذلك الخوف من الله عز وجل، هو الإتقان ناتج عن الخوف، خلق الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اسمع كيف وصف الله تعالى عالم الملائكة في إتقانهم لعملهم وفي خوفهم من الله عز وجل. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ شداد، هذا يبعث فيك خلق الخوف من الله عز وجل. ثم أن هؤلاء الملائكة يتقنون أعمالهم ولا يتلكؤون في تنفيذ الأوامر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا إخواني، عالم الملائكة يعلمنا كيف ننجح في حياتنا، خلق المثابرة، الإبداع، النشاط. فهذا الكون كما أسلفنا، الله عز وجل أقامه على نظام. ما في نظام الفزعة، ما في التخبط، ما في الارتجال، في الإدارة الحصيفة، الإدارة المتقنة، الحكمة في كل فعل وتصرف. ولذلك الله عز وجل لما خلق للموت ملائكة، خلق للحياة نفخ الأرواح ملائكة، خلق لمجالس الذكر ملائكة، خلق للحروب ملائكة، للزلازل ملائكة، للجبال ملائكة. كل ذلك إخواني يدل على أن هذا الكون يقوم على النظام والإتقان. أيضا الإيمان بالملائكة يعلمنا خلق النظام والانضباط. فقال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. إخواني، عالم الملائكة عالم عظيم، عالم يورث العبد المؤمن ويمنح العبد المؤمن من الأخلاق الكثير الكثير. ولو أردنا أن نقف على هذه الأخلاق حقيقة لضاق الوقت بنا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فمن عالم الملائكة كما قلنا كمال الطاعة لله عز وجل، وكمال التواضع، وكمال العبودية له سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل في وصف هؤلاء: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا هو عالم الملائكة، عالم الأخلاق، عالم الحياء،
عالم

0: من انضباط، عالم يبعث فينا الخوف، عالم يبعث فينا الأنس والمحبة والرجاء فيما عند الله عز وجل. كل ذلك أحبتي من خلال الإيمان بعالم الملائكة. وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن نرى هناك ملائكته الذين آمنا بهم في الدنيا وكانوا عنا في عالم الغيب، ثم ليكونوا غدا في عالم المشاهدة إن شاء الله تعالى. أحبتي، إلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم

الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية

فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

سائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا

سنته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في

اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.

يعلمون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال

أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا

أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

0: الله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

دبر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر.

منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

سعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون

الذنوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك.

وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلا

ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسل

آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.

0: المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.